0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

فحول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في

بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

0: ميو ميو موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالي.
1: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة،
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل 90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل 90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل 90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل 90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل 90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: لحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100%

من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة معه خطوة خطوة.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
10: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
13: نظاراتك أوبتينايز.
12: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
14: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات.

المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة، عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6.200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد. عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01-22.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
8: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
9: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه الليلة الماضية وأصيب ستة آخرون من بينهم اثنان بحالة خطيرة جراء حادث طرق وقع في منطقة مرج بن عامر، وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا بعدما أقرت وفاة أحدهم في مكان الحادثة، مع الإشارة إلى أن طفلا في العاشرة من العمر كان من بين المصابين. عثر مساء أمس على رجل وامرأة يبلغان من العمر نحو 40 عاما فاقدان للوعي داخل منطقة مفتوحة قرب مدينة الرمل وسط شبهات بجريمة قتل. وأفادت الفرق الطبية بأنها أجرت فحوصات أولية فور وصولها إلى موقع البلاغ، ما دفعها لإقرار وفاة الشخصين على الفور. وبدورها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات وظروف العثور على هاتين الجثتين. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع كبار

0: مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات النتائج المنشودة. وحضر الاجتماع نائب الرئيس جدي فانس ووزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك بالتزامن مع وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في محاولة لدفع جهود الوساطة إلى الأمام. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. وبحسب التقرير، ألغى عدد من المسؤولين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية خططهم الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع حسبا لإمكانية تنفيذ هجمات جديدة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تركيز المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه لا تجري مناقشات تتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة. وأكد بقائي أن نقاش التفاصيل المتعلقة بالملف النووي قد لا تفضي إلى نتيجة ملموسة في حال الخوض بالتفاصيل المتعلقة بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. أعلنت تولسي جابارد استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ظروف عائلية وصحية تتعلق بزوجها. وبحسب نص رسالة الاستقالة الذي نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت جابارد أن زوجها شخص مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، ما دفعها إلى التنحي عن منصبها للتفرغ لدعمه خلال فترة العلاج على حد تعبيرها. دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد هجمات المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه إنها ترصد تدهورا في الوضع بالضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتداءات وعنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعن الخضراء.
4: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
5: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

حملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع

0: الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيك لوتين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
4: صباح الخير جارنا.
5: أهلاً أهلاً، صبحك بألف خير.
4: صباح الخير أم خليل.
6: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
7: يسعد صباحك يا حلو.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: سريع حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.

0: العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كان.

0: تقدم بخير. دي ماكس، دي ماكسينها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
3: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلي.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تركلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ

0: وكل على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. اضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحوني طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. انتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخن، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه الليلة الماضية، وأصيب 6 آخرون من بينهم 2 بحالة خطيرة جراء حادث طرق وقع في منطقة مرج بن عامر. وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا بعدما أقرت وفاة أحدهم في مكان الحادثة، مع الإشارة إلى أن طفلا في 10 من العمر كان من بين المصابين. عثر مساء أمس على رجل وامرأة يبلغان من العمر نحو 40 عاما فاقدان للوعي داخل منطقة مفتوحة قرب مدينة الرمل وسط شبهات بجريمة قتل. وأفادت الفرق الطبية بأنها أجرت فحوصات أولية فور وصولها إلى موقع البلاغ، ما دفعها لإقرار وفاة الشخصين على الفور. بدورها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات وظروف العثور على هاتين الجثتين. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران، وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات النتائج المنشودة. إلى ذلك ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بيقائي إن تركيز المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه لا تجري مناقشات تتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة. وأكد بيقائي أن نقاش التفاصيل المتعلقة بالملف النووي قد لا تفضي إلى نتيجة ملموسة في حال الخوض بالتفاصيل.

المتعلقة بنقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. أعلنت تولسي جابرت استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ظروف عائلية وصحية تتعلق بزوجها. وبحسب نص رسالة الاستقالة الذي نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت جابرت أن زوجها شخص مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، ما دفعها إلى التنحي عن منصبها للتفرغ لدعمه خلال فترة العلاج على حد تعبيرها. دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد هجمات المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه إنها ترصد تدهورا في الوضع بالضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتداءات وعنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
2: صباح الخير من باقة الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شكل 90. محمص جادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكا كولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
5: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
8: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتي نايس.
8: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي

0: فريشر 6 في 200 مل، 1 ب 9.90 شيكل، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام، الواحد ب 19.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل اطلالي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحين الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9 شيكل و90، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها.

0: بسكوت حلبي كاشو ولوز بقشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعطى.

0: دون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: عملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
0: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
7: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44

0: محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدف جوي مشبوه في المنطقة الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق. في المقابل أفادت مصادر في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جنوب لبنان صباح اليوم. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه الليلة الماضية، وأصيب 6 آخرون من بينهم 2 بحالة خطيرة جراء حادث طرق وقع في منطقة مرج بن عامر، وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا بعدما أقرت وفاة أحدهم في مكان الحادثة، مع الإشارة إلى أن طفلا في 10 من العمر كان من بين المصابين. عثر مساء أمس على رجل وامرأة يبلغان من العمر نحو 40 عاما فاقدان للوعي داخل منطقة مفتوحة قرب مدينة الرمل وسط شبهات بجريمة قتل، وأفادت الفرق الطبية بأنها أجرت فحوصات أولية فور وصولها إلى موقع البلاغ ما دفعها لإقرار وفاة الشخصين على الفور. بدورها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات وظروف العثور على هاتين الجثتين. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات النتائج المنشودة. إلى ذلك ذكرت شبكة CBS الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط أن إدارة الرئيس ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. وبحسب التقرير ألغى عدد من المسؤولين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية خطتهم الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع تحسبا لإمكانية تنفيذ هجمات جديدة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تركيز المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا

0: الثاني لأنه لا تجري مناقشات تتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة، وأكد بقايا أن نقاش التفاصيل المتعلقة بالملف النووي قد لا تفضي إلى نتيجة ملموسة في حال الخوض بالتفاصيل المتعلقة بنقل مخزون اليورانيوم على التخصيب من إيران. أعلنت تولسي جابرد استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ظروف عائلية وصحية تتعلق بزوجها. وبحسب نص رسالة الاستقالة الذي نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت جابرد أن زوجها شخص مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، ما دفعها إلى التنحي عن منصبها للتفرغ لدعمه خلال فترة العلاج على حد تعبيرها. دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد هجمات المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه إنها ترصد تدهورا في الوضع بالضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتداءات وعنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويتر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر، بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عندها طيب يلا
1: بدي نقام مثل شريط الكاسيت اول شيء يعني
0: يا بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطأ

0: damarı. Sen.
1: مثل العادة؟
2: ايه منيح يا مول.
1: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون طبعا.
2: لا خلص. أنا مش كلها لأنه في إشي بعمل
0: لها.

0: Benden seci.
1: Ya Allah. كله موجود. لحد هون ها؟
0: ايه.
1: يلا.
2: حلبجي أغنى تشكيلات شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت راح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسؤولية.

0: المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقر الحلوب.
0: سمنة البقر الحلوب جولد ميدال أصل العيد.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلو جرام 1.29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1.59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90. غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في ساعة

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة

0: الثانية ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية، وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
8: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشيه 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نظاراتك أوبتينايز،
5: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: هي حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة انفجرت قبل وقت قصير في منطقة رأس الناقورة دون أن تفعل صفارات الإنذار في المنطقة. هذا أكد الجيش عدم وقوع إصابات. وقبلها أعلن الجيش رصد سقوط هدف جوي مشبوه قرب كريات شمون في المنطقة الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق. هذا وأفادت إذاعة الجيش بأن 10 مسيرات انفجرت في الساعات 24 الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن خلال الليل غارات في منطقة الإبقاع استهدفت موقعا تحت الأرض تابعا لحزب الله، قال أنه كان يستخدم لإنتاج وسائل قتالية. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه الليلة الماضية، وأصيب 6 آخرون من بينهم 2 بحالة خطيرة جراء حادث طرق وقع في منطقة مرج بن عامر. وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا بعدما أقرت وفاة أحدهم في مكان الحادثة، مع الإشارة إلى أن طفلا في العاشرة من العمر كان من بين المصابين. عثر مساء أمس على رجل وامرأة يبلغان من العمر نحو 40 عاما فاقدان للوعي داخل منطقة مفتوحة قرب مدينة الرملة وسط شبهات بجريمة قتل. وأفادت الفرق الطبية بأنها أجرت فحوصات أولية فور وصولها إلى موقع البلاغ، ما دفعها لإقرار وفاة الشخصين على الفور. بدورها أعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات وظروف العثور على هاتين الجثتين. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البسعيدي، تناول آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لمنع تصاعد التوترات وإنهاء الحرب. وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المسارات الدبلوماسية الحالية والتحركات الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. وبحسب التقرير ألغى عدد من المسؤولين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية خططهم الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع تحسبا لإمكانية تنفيذ هجمات جديدة. إلى ذلك عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث الحرب مع إيران وسط مؤشرات متزايدة على أنه يدرس بجدية العودة إلى الخيار العسكري إذا لم تحقق المفاوضات النتائج المنشورة.

في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بيقاي إن تركيز المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه لا تجري مناقشات تتعلق بالملف النووي في هذه المرحلة. أعلنت تولسي جابارد استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب ظروف عائلية وصحية تتعلق بزوجها. ووفق نص رسالة الاستقالة الذي نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت جابارد أن زوجها شخص مؤخرا بنوع نادر من سرطان العظام، ما دفعها إلى التنحي عن منصبها لتفرغ لدعمه خلال فترة العلاج على حد تعبيرها. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أزمة دوائية وصفتها بالخانقة تهدد استمرارية عمل النظام الصحي في الضفة الغربية في ظل تفاقم الأزمة المالية وتراجع توفر الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، داعية إلى تدخل دولي عاجل وفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة.
1: فعلا ما تفوتوا الفرصة. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين من نقطة البتون في فرع تراكلين حشمال، الفرع الوحيد لشبكة تراكلين حشمال اللي بيحتفل بعيد الأضحى المبارك قبيل العيد. والاحتفال هو طبعا هون احتفال بالأسعار، الأسعار الكبيرة جدا اللي موجودة اليوم. عم نحكي على تخفيض على كل القطع الكهربائية بقيمة الضريبة المضافة، يعني بدون ما عم بنزل حوالي 18% من سعر كل قطعة. نعطيكم هيك لمحة سريعة للمستمعات والمستمعين، نعطيكم لمحة عن الأسعار اللي موجودة اليوم. نبدأ بشافة غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل. جلايات، اسمعوا يا جماعة أسعار الجلايات والغسالات، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالة 8 كيلو، غسالة عائلية كبيرة 8 كيلو فتحة علوية 1190 شيكل. وانتبهوا لسعر البراد، عم نحكي على براد أربعة أبواب، براد عائلي كبير ضخم 1000 مش واصل 2000 شيكل، 1990 شيكل. وعندنا شاشات ابتداء من 1000 شيكل، نينجا جريل بدل 1500 شيكل 699 شيكل، محدد بس آخر خمس قطع. وغازات، نأخذ غاز خمس عيون مثلا 444 شيكل. كل القطع الكهربائية اللي سمعتوا أسعارها ممكن تدفعوها ب24 قسط بواسطة بطاقات الاعتماد، وبذكر أنه في بعض بطاقات الاعتماد عليها كمان تنزيل، مش كل البطاقات ولكن هناك في بطاقات كمان بتنزل لكم السعر حتى 24 دفعة أو بواسطة الشيكات. مهم جدا التذكير يا جماعة، الحمل فقط اليوم وفقط في فرع سخنين تراكلين حشمال سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأوميت. فريق عمل كامل متكامل بانتظاركو، ونحن رح نضل معاكو عم تسمعوا الإعلانات، عم تسمعوا هاي الموجة المفتوحة. زي ما ذكرنا اليوم تراكلين حشمال يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. نعيد البث إلى استديوهاتنا في راديو الناس، فإلى هناك.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العيلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العيلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عيلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ومنحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-5577-399. حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن كل إشي اسمه تطوير مهارات، شو معناها ولإيش مهمة وشو علاقتها بوضعنا في المسيرة المهنية وبشكل عام بالحياة. معنا في الاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيجة، باحثة مختصة في مجال المهارات الحياتية والقيادية. أهلا وسهلا فهيمة.
1: أهلا يا هلا
0: فهيمة. إسا اللي بسمعنا مهارات حياتية وتطوير مهارات، مبين إشي عام هيك وشامل ومش واضح، تعالي نجرب نوضحه. احكي لنا شو يعني هذا المجال بكبير، شو يعني تطوير مهارات؟
1: بداية سؤالك بمحله، لأنه إحنا عمالين نسمع كتير مصطلح المهارات، يعني في نماذج اللي بتحكي عن المهارات زي السيل بوكس، زي المهارات اللي هي آي برو، في عدة مجالات اللي بتحكي عن المهارات. بس لما نيجي نحكي عن تطوير المهارات، الأشياء شوي بتبدأ تقل. إحنا تطوير المهارات أو المهارات هي تحويل المعرفة لأثر ولإشي ملموس وفعلي، تطبيقه بأرض الواقع. يعني اليوم إحنا بنحكي عن المعرفة، دي كانت شهادات اللي هي مش كافية، عشان إحنا هاي المعرفة تتواءم وتتلائم مع متغيرات العصر لازم نتعلم مهارات كيف نوصل الفكرة الصح، كيف نتواصل صح، كيف نقنع، كيف نأخذ المعلومات الصح. هاي كلياتها المهارات اللي بتخلي المعلومة تترك أثر.
0: يعني لما نيجي بنحكي إحنا عن عالم المهارات، شو يعني هن المهارات؟ أعطينا هيك شوية أنواع. حكيتي الإقناع،
1: في كتير طبعا مهارات، بكل مجال في مهارات معينة. احنا بنحكي على في المهارات الإدارية، في المهارات الاجتماعية، طبعا بكل مجال في عدة مهارات. القدرة على الإقناع، مهارة إدارة الوقت، مهارة التفاوض، مهارة التخطيط الاستراتيجي. مثلا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أول مهارة مطلوبة بالعشر سنوات الجايات بسوق العمل هي مهارة التخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي.
0: بيّن إشي كبير قوي، يعني هيك هالقد كبير. شو يعني التخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي؟
1: يعني إحنا إسا بعصر اللي فيه الـ AI وعصر التكنولوجيا، ما بنفع نضلنا بنفس المهارات اللي كانت قبل، لأنه مش حنقدر نتطور. فإحنا هنا كل موضوع التفكير الاستراتيجي، طبعا هاي من أصعب المهارات اللي الواحد يتعلمها. هاي بدها كثير إنه رؤية شمولية، تعرفي وين أنت تتطلع على الإشي بشكل عيني، وين أنت بتعملي زوم أوت وبتتطلع على الصورة اللي أكبر، وتحاولي توصلي بين الأمور عشان توصل إلى الهدف اللي بدك إياه. هذا التفكير الاستراتيجي، هي من أعلى مستويات المهارات. بينما المهارات اللي ممكن تطبيقها وتعلمها وممارستها بشكل أسهل هي المهارات اللي إحنا بنعرفها زي إدارة الوقت، القدرة على الإقناع، المهارات اليومية اللي إحنا بنستعملها
0: اللي الأغلب بحاجة لإلها. أنت عم بتقولي
1: الكل بحاجة لإلها.
0: الكل، أوكي. طيب مين لازم يطور مهاراته؟ يعني اللي بيشتغل بمكان عمل كبير هو اللي بحاجة، بس المستقل المدير، إذا أنا معلم مدرسة أو إذا أنا موظف مبيعات بقلب دكاني أو إذا أنا بشتغل على صندوق مبيعات، مجبور أطور مهاراتي في الإقناع والتفاوض؟ يعني بينت لي إشي ما مش كتير له علاقة. لا
1: كل حدا عايش

0: بهالحياة ما بنفع يضلوا على نفس المهارات اللي كان قبل. في مصطلح اللي اسمه upskilling أو reskilling أو تطوير المهارات أو نتعلم مهارة جديدة ما كانتش بقاموسنا أو بحياتنا المهنية. هي إشي جدا جدا مطلوب. إذا بنحكي يعني خلال مسيرتي المهنية اشتغلت من شباب لمدراء كبار. ده أحكي لك نردين, كل شخص هو بيقدر يكون بمحل, بدل ما يكون محل إكس بيكون إكس بلوس. يعني بيقدر يطور مهاراته, والسؤال هو إنه إحنا نكتشف هاي المهارات, نعرف نقاط القوة الموجودة عنا, شو المهارات القوية عنا, ونعرف شو الأشياء اللي نحسنها. أوقات شو اللي بيصير إنه في أشخاص بيكونوا واقفين محل هن مش عمالين يتطوروا ويتقدموا بالمهنة اللي هن موجودين فيها, بس هن بيكونوش مكتشفين إنه هي قصة تطوير مهارة واحدة. نقول مدير بعمل معين بمؤسسة,
1: مدير طاقة, من
0: مدير طاقة اللي هو من ناحية تقنية هو إنسان رائع, بيقدر يعمل كل المهام وكل الأهداف وكل المطلوب منه من ناحية رقمية. لكن بالنسبة للتواصل, مهارة التواصل, عنده مشكلة بالتواصل, فهو مش عمال يقدر يوصل الأشياء اللي بيعملها وبتعب عليها بالطريقة الصح. وهون إحنا عايشين بعصر اللي كل حدا بيقدر يعني يجيب معلومات. السؤال كيف إحنا نوصل المعلومات بالطريقة الصح. هي مثلا مهارة اللي هي مطلوبة. إذا بنحكي عن المجتمع العربي, البحث الأخير اللي عملته كان هدفه يفحص شو المهارات اللي أعطناها لطلاب المدارس على أساس تهيئهم للحياة وللأكاديمية ما بعد المرحلة الثانوية. نردين النتائج, يعني بديش أقول إنه بتزعل, بتبكي النتائج اللي هي إحنا ما بنعطيش مهارات لأولادنا بالمدارس, بخدوهاش. فأنا مش من محل لوم بس على المدارس, لأنه المدارس هي أكتر مشغولة بالتحصيل. وهون بدي أحكي عن شغلة جدا مهمة, الولد اللي بيكون عنده تحصيل بيكون عنده شوية إمكانية إنه يتطور مهنيا أو ينفتح له بواب, واللي ما عنده تحصيل عالي وما عنده مهارات راحت عليه. وقت ما بنسأل, إحنا بنسمع عن سوق السودة وعن كل العنف والجريمة, إحنا الإشي من الجذور المشكلة هي من قبل, لأنه إحنا ما تطورناش مهارة التفاوض. يعني أنا وياك لما أجي أحكي معاكي, ما أنا اكتسبت, ما تعلمت بالمرحلة المدرسية إنه أنا كيف أدير هذا الحوار وكيف أقنعك من دون ما أتعصبان ومن دون ما
1: يعني بتعرفي مرات كتير إحنا بس نسمع هذا الحديث عن تطوير المهارات منفكر إنه بكبسة زر, يلا أنا بروح بسمع ورشة أو محاضرة وغلبت حالي قعدت 3 ساعات 4 ساعات بطلع منها عندي مهارة مهارة عرض الفكرة صح, مهارة التسويق الشخصي صح, أو مهارة الإقناع صارت مزبوطة عندي وقاعدة بيرفكت. بدنا نحكي عن هذا الموضوع بس بعدي فاصل إعلانات قصير. بدي تجاوبيني كيف مش بكبسة زر, بس كيف لكان بدنا نعملها.
0: أكيد
1: فاصل إعلانات قصير.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام

0: وانتو الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
2: أحذية زاهي صليبة
3: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
4: حلبجي
5: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
7: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: بكل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع نردين أرملي على راديو الناس.
2: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم معاي بالاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيج، عم نحكي عن مجال المهارات الحياتية والقيادية. قبل ما نطلع على الفاصل بدينا نحكي أنه الموضوع مش بكبسة زر للأسف.

0: احنا موجودين ومكشوفين كل الوقت بالسوشيال ميديا، حتى العلاج النفسي صار بكبسة زر، خلاص حسن احساسك او قول انك انت مرتاح فانت مرتاح، اشترك بدورة بلقاء بمحاضرة بورشة ساعتين فانت بتكون صار عندك هاي المهارة، واحنا فاهمين انه الاشي مش هيك. فكيف انا فعليا ممكن اطور مهارة؟ وتعالي ناخد مهارة واحدة، التسويق أو أوقف أحكي قدام جمهور، تحدث أمام جمهور، أي مهارة كيف أنا ممكن أطور هاي المهارة عندي؟
1: تمام، بالبداية بدي أحكي لك أنه المهارات الحياتية هي بالإنجليزي soft skills، بس اللي بدي أحكي لك إياه هي مش soft، بالمرة مش soft، هاي هي المهارات اللي صعب تطويرها. الورشة أو الدورة بتعطيك بتضويلك على شغلات معينة، بس عشان تطوري أنت المهارة كتير تشتغلي على حالك، بدك تكتشفي بالدائرة الأولى، تكتشفي نقاط القوة اللي موجودة عندك، شو الأشياء اللي موجودة، شو المهارات اللي موجودة، وشو الأساليب اللي أنت بتستعمليها باليوم يوم اللي هي بتساعدك. بعدين في تطبيق للأمور، يعني هي بالمرة مش كبسة زر، يعني أنا مثلا بدي بالنسبة لا أعطيني مثال لمهارة اللي قلت،
0: تحدث أمام الجمهور.
1: التحدث أمام الجمهور هي إشي داخلي وخارجي، يعني إحنا بنحكي عن التحدث أمام الجمهور، أنا بدي أعرف شو الخوف الموجود عندي، أنا ليش لما أوقف قدام الجمهور أنا بخاف، الرهبة هاي اللي موجودة عندي شو سببها، هل عدم الجاهزية اللي مش موجودة عندي، أو إنه بخاف من الانتقاد الأشخاص اللي حوالي، فأنا بدي أكتشف شو النقطة اللي بتخلي تصعب علي الإشي. بعديها أنا في تمرين، التمرين ممكن يكون بأبسط الحالات تتمرني أنت بينك وبين نفسك مع مجموعة اللي أنت شوي قريبة منهن، تتمرني تحكي. الشغلة الثالثة بتصير يعني الإشي تدريجي وبتقدر تبدي تطوري. شغلة جدا جدا مهمة كمان كل موضوع لغة الجسد، أنا بدي أعرف شو الحركات أو شو لغة الجسد اللي بعملها اللي ممكن تخرب العرض نفسه والجمهور ما يفهمها بالطريقة الصح. بدي أحكي لك بالنسبة للغة الجسد، وحبيت أنك سألت عن هذا الموضوع، 15 ثانية الأولى هي الفيرست إمبريشن، الانطباع الأول اللي أنت بتعطيه. بالانطباع الأول اللي أنت بتعطيه الجمهور بسمعش المضمون، هو بتطلع كيف أنت فتي، إذا كتافك مرفوعين، فتي بثقة، فتي بحماس، وبعديه 15 ثانية بيبدأ يسمع شو المضمون اللي إحنا بنحكي عنه. المضمون بال15 ثانية الأولى بس 7% من جذب الجمهور، يعني بلفت الجمهور بس 7%. فهون اللي بدي أحكيه كل موضوع أنه أنا أتعلم كمان شو يعني لغة الجسد وأتعلم الحركات. عشان هيك لما إذا بتنتبه لمحاضرين اللي إسا يمكن يخطروا ببالنا، أول ما بفوتوا قد يحكوا عن الدافعية، أول ما بفوتوا بركضوا هيك وبالطاقة وحيوية عشان يلائموا المضمون للغة الجسد الموجودة
0: اللي شفناها بالأول
1: الانطباع الأولي.
0: طيب تعالي نحكي شوي عن فئة كريادة الأعمال أو عالم الابتكار. هناك الاعتماد، يعني إحنا دايما بنعرف الشهادة التقليدية أو الأكاديمية هي إشي أساسي بالمعرفة وبالمعلومات، طبعا هاي لا شك فيها طبعا. بس بطلت تكفي، صارت جزئية المهارات لها حيز كتير كبير. السؤال هو هل الجامعات كمان اليوم بتشتغل واعي على هذا الموضوع، على تطوير المهارات، ولا اليوم مثلا المحامي أو مدقق الحسابات أو المهندس بالهايتك طلع مع الأساس المهني المعلوماتي بمهنته، بس كل عالم تطوير المهارات مش داخل على الأكاديمية؟
1: أحكي لك بالصدق، كل المؤسسات الأكاديمية بتحكي عن المهارات، بس هل بتطور المهارات؟ أنا في علامة سؤال كبيرة هون. عشان هيك ناردين إحنا منشوف أشخاص بنفس المهنة، ناس ناجحين جدا جدا، يمكن حتى تحصيل بيكون شوي أوطى أقل، وناس بتحصيلها أقل وكتير ناجحين، وناس تحصيل أعلى ومش ناجحين. ليه؟ لأنه في شخص اللي طور المهارات، مهارة التواصل، كيف أنا أقنع، كيف أنا أجيب الفكرة بالطريقة الصح، كيف أنا أدير وقتي صح وأعرف أوازن بين الشغل وبين البيت. كل هاي المهارات بيكونوش متعلمينها بالمؤسسة التعليمية، وللأسف الشديد يعني إحنا بنحكي عن فجوة مستمرة. يعني البحث اللي عملته بيحكي على إنه بالمدارس بخدوهاش، بخدوش المهارات.
0: شو طلع بالبحث عندك؟
1: البحث هو أنا عملت بحثين. أول بحث سألت المدراء والمعلمين اللي هي الدكتوراه اللي عملتها، سألتهن إيش المهارات اللي أنتوا بتعطوها للطلاب بالمرحلة الثانوية، وكان

0: هذا صدق كتير حلو ويعني ملفت إنه طلع ولا مهارة بيعطوها بنسبة عالية، بس العمل بمجموعات، مهارة العمل بمجموعات،
1: لأنه في مشاريع أو وظائف اللي هي مثلا
0: اللي
1: مجموعات
0: هي بالأخير هاي يعني بيلد إن بالحياة اليومية، بالحياة اليومية للمدرسة. وأسوأ مهارتين كانوا بعدها عملت كمان بحث، نفس الأسئلة سألتن لخريجين، خريجين اللي هن من جيل 18 لجيل 30 لما كنتوا بالمدرسة شو المهارات اللي أخدتوها، وغاد كان الإشي اللي بوجع يعني. أنا إسا شوي صغير إن شاء الله بأصدر كتاب، بالكتاب رح يكون هاي النتائج ورح يكون كتاب عن المهارات. أسوأ مهارتين هن الإدارة المالية، ومين مثلك بعرف موضوع الإدارة المالية،
1: سمعت عن الموضوع شوي أنا.
0: والموضوع الثاني هو مهارة التفاوض الأسوأ. ده أحكي لك الإشي الأصعب من هيك، أحسن مهارة كانت من بين 22 مهارة فحصتهن، أحسن مهارة أخذت نتيجة 42% من اللي جاوبوا قالوا أخذناها، هي أحسن مهارة.
1: أحسن مهارة.
0: أقل مهارة 18%، يعني من بين 10 أولاد بس أقل من 2 1.8 أخذوا مهارة الإدارة المالية، هيك حكوا أخذوا مهارة الإدارة المالية. فإحنا بدنا نستغرب يعني كيف الإشي بتطور. بس بدي أكمل كمان نقطة، أنا قلت الفجوة مستمرة، بيروح الطالب بيخلص المرحلة الثانوية يفوت على الأكاديمية على التعليم الجامعي.
1: صحيح.
0: الجامعة بتتوقع إنه الطالب جاهز، فبتتعامل معه كأنه جاهز من ناحية مهارات، مناش نحكي عن اللغة كمان، من ناحية مهارات، من ناحية كيف أنا بتأقلم مع بيئة جديدة اللي هي الجامعة، كيف أنا دا أقسم وقتي، الجامعة تعليمها مختلف تماما، عندك كل موضوع المسؤولية وأخذ المسؤولية هي
1: الانتقال.
0: مهارة
1: الانتقال هاي من المرحلة تبعت المدرسة للجامعة بتتطلب من الطالب تطوير مهارات اللي بالمدرسة يمكن ما كانش كتير بحاجة لإلها. بس إذا بديت تحكي على تنظيم الوقت، إدارة الوقت، وشو كمان
0: كل موضوع المسؤولية، إنه أنا بالجامعة أنا مش فش حدا اللي بجبرني أجي الصبح الساعة 8 وأخلص.
1: فش معلم بسجل لي حضور وغياب،
0: فش حضور وغياب، وحتى لما يسجل حضور وغياب يعني بيكون مش مش مش إجباري ومش ملزم. فكل موضوع كل موضوع التأقلم مع التغيير، هاي مهارة اللي إحنا عايشين بعص يعني بكل التغيير
1: نلحقش نتأقلم مع التغيير اللي قبله إلا جاي تغيير اللي وراه. فهذا إشي اللي هو عن جد يعني صرت كل الوقت بدك ضلك تتأقلمي مع التغييرات اللي موجودة.
0: عن شغل اللي أنا يعني بالمعهد الإمباكت سكيلز طورناه، إنه إحنا عملنا بلاتفورم لا لقياس المهار الـ يعني زي MRI للشخص بالمهارات. هذا القياس بيقول لك انت المهارات القوية عندك اللي منيحة عندك، المهارات اللي بدها تحسين، ومع دمج الـ AI بيعطيكي توصيات شو انت بتقدر تعمل عشان تطوريها. فإذا احنا نحكي عن أكاديميين يروحوا يشتغلوا بسوق العمل بالهايتك، في مهارات مطلوبة بتختلف عن حدا يروح يشتغل عامل اجتماعي. فهو لازم نلائم احنا الاشي النهائي، العمل النهائي شو المهارات المطلوبة منها، ونبدأ نجهز الطالب من وقت الجامعة بهاي المهارات.
1: الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية واعي لهاي النقاط، يعني بتحاول تدخل برامج اللي لها علاقة بتطوير المهارات، لأنه إحنا مثلا بدينا نحكي عن الهايتك، فإحنا بنعرف أنه في أزمة كتير كبيرة بالذات بالمبتدئين أو الجونيورز اللي هن مخلصين جديد. فبفكر يمكن هون تطوير المهارات أو التجربة أو يعني كتير أشياء هون بتصفي أكتر مهمة وأكتر أساسية، لأنه في عندك أزمة بالقبول لوظائف اللي هي مبتدئين.
0: لأنه الأزمة بتبدأ كمان أنه أنت ما عندك المهارة كيف تمرق مقابلة عمل، ما عندك المهارة كيف تكتب السيرة الذاتية بالطريقة الصحيحة. السيرة الذاتية هي المفتاح الأول اللي المشغل بتطلع عليها. القسم الأول من السيرة الذاتية هي أنك أنت تبرز المهارات. فشو اللي بيصير؟ أنا بتعامل مع هاي الشريحة من المجتمع، شو اللي بيصير؟ مقابلة العمل أنا يا ما بحضرش شو هاي الشركة اللي أنا رايح عليها، بحضرش كيف ما لازم. والإشي الأهم إنه أنا لازم أشوف شو المهارات اللي عندي اللي هي وين وين للمشغل، يعني أنا لازم أبرز شو بفيد المشغل. شو اللي بيصير؟ يا منحكي الشيء عشان الخجل، يا منحكي منسوق حالنا بإشي مش يعني ما إله دخل بالوظيفة اللي إحنا رايحين عليها.
1: عشان أنا أركز بحكيك منيح فهيمة، أنت قلتي إنه لكل مشغل أنا ببرز مهارات مختلفة. يعني المهارات اللي هي أكتر relevant، أكتر إلها علاقة.

0: تحكي عن حالك هو المشغل بالآخر المشغل هي وين وين. أنا شو ربحي كمشغل لما أنت تيجي تشتغل معي؟ وأنا شو بدي بكل تاريخك المشرف إذا هو ولا إشي بفيدني بشو بالمحل اللي أنا بدي أشتغل فيه اللي بدك تشتغل فيه؟
1: أكيد.
0: فهاي الأشياء بحاجة لإلها وأكتر وأكتر بمجال التكنولوجيا بمجال الهايتك والهندسة، لأنه غاد في مهارات أساسية إنسانية ذاتية شخصية المفروض تكون موجودة، وفي شغلات اللي هي يعني متطلبات العمل أو سوق العمل اللي أنت رايح عليه.
1: يعني إحنا بنعرف إنه هذا هاي الشغلات اللي بدها تحضير أو تجهيز ما قبل، وحكينا إنه الأكاديميات المؤسسات الأكاديمية بشكل عام ما بتشتغل عليها، بس
0: يعني بتشتغل بس مش بالطريقة اللي
1: بشكل جزئي. يعني إحنا بنعرف بعض الجمعيات اللي بتحاول تحضر هيك لمقابلات العمل بالذات بوظائف اللي هي مهنية، بس لما مثلا نيجي بنحكي عن شغلة دايما بلفت انتباهي بنقول إنه شخص لازم يبني ثقته بنفسه ويطور حضوره عشان يترك انطباع منيح. طب أنا شخص اللي ما عنديش ثقة بنفسي كمان مرة، يعني
0: صعب عليه يعني.
1: هاي مش كبسة زر، يعني إنه أنت بتصير في عندك ثقة بنفسك. طب أنا مخلص جامعة مزبوط، بس ما عنديش الخبرة الكافية ولا التجربة الكافية، وأنا من أصله مش واثق بقدرتي. في معاي بالصف كان طلاب اللي هن أشطر مني، فأنا كيف بطور ثقتي بنفسي؟ يعني مبينت اللي هيك زي
0: شو صعب
1: شعار يعني شو يعني طور ثقتك بنفسك كيف يعني؟
0: لا، هي طور ثقتك بنفسك هاي النتيجة الأخيرة، إنه الثقة تطورت الثقة بالنفس.
1: كيف بتتطور؟
0: بس في سيرورة كاملة عشان تطور ثقتك بنفسك. أنا برجع وبقول لك ناردين، أول شغلة إحنا إذا ما فهمنا شو إحنا ما بنعرف شو نطور وشو ما نطورش. هي الأمور بالأساس قبل سنين كنا نيجي نقول شو نقاط التحسين اللي عندك روح حسنها،
1: صح؟
0: بس إسا لا، الإشي مختلف تماما. أنا بقول لك شو الإشي الإيجابي عندك والقوي عندك سلط الضوء عليه. لما تسلط عليه الضوء، هذا المهارة القوية عندك هي سلط الضوء عليها، ساعتها أنت بتحس إنه واو، يعني عم بنجح بإشي معين، وهذا بتعزز ثقتك بنفسك وبتخليك تقولي والله إذا أنا هالقد مميزة بهذا المجال بقدر أكون بمجالات تانية. يعني أعطيك مثال، شخص اللي من ناحية اجتماعية فيربال، يعني من ناحية حديث جدا قوي، تمام، وهو من ناحية التحليل والربط والأرقام
1: أقل.
0: إذا رحنا قلنا له روح حسن المحل اللي هو مش أحسن إشي عنده، ساعتها ممكن يستصعب وممكن ييأس. بينما منقول له إنه أنت المجال اللي أنت قوي ممكن يخلي يفتح لك كثير آفاق، كل مجال التسويق، كل مجال الإقناع، كل مجال الخدمات، كل مجال أنك أنت توصل رسالة، هاي محل أنت قوي فيه، ضوي عليه وقوي، الثقة بالنفس لحالها بتزيد. فهي إحنا نيجي نكتشف
1: في فرق هون بين الأجيال. فهيمة
0: طبعاً.
1: كيف منلاقي اختلافك جيل الزد؟ دبحنا وإحنا نحكي عليهن، حتى كنت بعرض ستاند اب قبل فترة قصيرة اللي كان يضحك بالضبط على الفرق بيناتهن، إنه إحنا بنحكي عن إحنا قديش صعب علينا هيك نتواصل مع حالنا ونقول مين إحنا وشو مشاعرنا وشو حاسين، وهن بتواصل أكتر من اللزوم مع نفسهم ومركزين جوا كتير. صحيح هذا الفرق؟
0: أول شيء الفرق بين الأجيال، إحنا بنحكي عن جيل الزد اللي هو بيبدأ من جيل يعني لحد 2012، من جيل من السنوات 97 لل 2012، هذا هو جيل الزد. جيل الزد بيختلف تماما عن جيل الواي جيل الإكس. جيل الزد كلهن خلقوا بعصر التكنولوجيا، بعصر التكنولوجيا والتسارع اللي إحنا مش متعودين عليه، التسارع اللي إحنا موجودين فيه إحنا ما تمرناش عليه، ما طورنا مهارات كيف نتأقلم معاه. وغير عن هيك إحنا كجيل واي أو جيل إكس إحنا منفكد هن بيشبهوناش معناته هن غلط، فإحنا منحكم عليهن إنه هن مش زينا، مش عارفين نتعامل معاهن. هذا الجيل ده أحكي لك رح تستغربي، هذا الجيل أهم إشي عنده إنه يلاقي حدا ويشوفه، يلاقي حدا ويحتويه. هني بحبوش الحكي كتير وبحبوش الجلسات الطويلة والحديث، يعني ممكن محادثة بقصيرة لدقيقة دقيقتين هي اللي تعمل السويتش عنده وتعمل التغيير، بس بنفس الوقت بده حدا يشوفهن. وده أحكي لك أكتر من هيك، أهليهن ما أخذوا المهارات كيف يستعاملوا معهن، والمعلمين ما طوروها، فهن أجوا على عالم ولا حدا عارف يتعامل معهن
1: وأماكن

عمل كمان ما طوروش مهارات كيف يتعاملوا مع جيل الزد، وأنا بقول لك يمكن واحدة من المهارات هي مهارة التعامل مع جيل الزد، هاي زديها على الكتاب وعلى البحث. فاصل إعلانات قصير وبدنا نفوت أكثر هيك بالفروقات بيناتن، وبدنا نحكي عن التجربة المختلفة بين الأجيال وبين الوظائف المختلفة، بس بعدين فاصل إعلانات قصير.

عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3 ب10.90، حينت الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشوب أوستن 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90، الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا قليل. العرض محدود للسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
8: أحذية زاهي صليبة
9: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة؟

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
1: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم عم نحكي عن تطوير المهارات وكل عالم المهارات وعلاقته بسوق العمل. معي في الاستوديو دكتورة فهيمة أبو الهيجة، مختصة وباحثة في هذا المجال. كنا نحكي قبل عن الفروقات بين الأجيال، ولما بنيجي بنحكي عن موظفين بجيل الزد، وبحكيكي إسا كمان من وجهة نظر المشغلين أماكن العمل، لازم يغيروا تفكيرهم يمكن لبيئة العمل، استقرار المهني، شو بدوروا في مكان العمل، شو مهم لإلهن. احكي لنا شوي هيك، دلينا شوي شو نعمل.
2: بالفعل بأماكن العمل المدراء قسم كبير منهن من جيل الواي وجيل الإكس، اللي هن مواليد الواي. إذا بنحكي عن الواي من 81 لل 96، والإكس اللي أكبر، وبتعاملوا مع موظفين اللي معظمهن بجيل الزد. احنا بنحكي على اجيال بدي ان اي مختلف. الجيل الزد، احنا بدينا نحكي قبل جيل الزد، في عنده طباع خاصه اللي احنا مش متعودين عليها. احنا يعني لما نقول واي، ولما اقول احنا يعني
1: انا من جيل الكبار، مش مهم است اي واحد فيهن، بس انه من الكبار،
2: اصحاب الخبره.
1: اصحاب الخبره.
2: فجيل الزد هو جيل ما بده يدفن حاله بالشغل، بده يوازن، بده يشتغل بس كمان بده يعيش. فإحنا بنظرتنا بنيجي نقول إنه قليل الخواص، إنه بدهش يشتغل، بده مصاري من دون ما يتعب. هو بحاول يفكر استراتيجي، وبحاول يفكر شو أنا ممكن أعمل عشان أكسب مصاري أكتر بتعب هقل. للأسف الشديد في مجالات كتير مفتوحة قدامه، مش كلياتها احنا بدنا إياها، ومش كلياتها مقبولة. ففي أشخاص اللي بيروحوا على المحلات اللي هي مش أكتر
1: صحيح
2: منيح. كمان شغلة، هن بيدوروا على المعنى، يعني بدهن يكونوا بمحل حدا شايفهن. وإحنا نحكم عليهن كتير إنه هن بيشبهوناش، إن الخواص هن بيستمروش بالشغل، بيجوا يبدوا شغل ببطلوا هاي كمشغل،
1: بزهقوا بسرعة
2: فهذا الجيل بدك تلاقي الطريقة اللي أنت تجذبيه، بدك تلاقي المعنى، تحسسي إنه في معنى للعمل اللي بيعمله، وبحبوش الروتين، وإحنا سيد من حب الروتين. فهون بالفعل يعني أحد المشاريع اللي إحنا مرافقينها هي مرافقة مدراء اللي بيشتغلوا مع جيل الزد، كيف ياخدوا الآليات ليتعاملوا معاهن، وكيف يعني يحببوهن أكتر بالشغل ويستمروا أكتر بالشغل.
1: احكي لي، فيش تعميم هون مثلا كل جيل الزد هو نفس الشيء؟ يعني كل الشباب والصبايا اللي هن خلقانين بنفس السنوات عندهن نفس المميزات؟
2: انت واختك بتشبه بعض؟
1: لا طبعا. لا،
2: تخيل جيل كامل بشبه بعض، بس انا بدي اقول لك البيئه اللي ولدوا فيها بهاي السنوات
1: طورت
2: دي ان اي معين عندهن، اللي هي في اشياء شبيهه. بس يا ريت احنا هون بنحكي على كل فرد بده تعامل ملائم
1: لإله. بشكل عام هو المدير هو عامل جدا مهم ومركزي في بقاء الموظف في مكان العمل، صحيح؟ يعني مهارات مطلوب منه، مهارات
2: المباشر
1: طبعا. في كتير ابحاث

0: يعني كنت أبهر في الموضوع أنه السبب الأساسي لترك أو تغيير مكان العمل أو الوظيفة هو مش المعاش ومش الشروط التانية، هو المدير المباشر إذا شايفني إذا مقدر
1: 100% وبيئة العمل، المدير المباشر وبيئة العمل. أي نعم المعاش هو مهم وخاصة
0: طبعاً مهم،
1: بس اللي بيخليك تستمري أكثر ويكون عندك هذا الانتماء وتعطي كل كلك هو قديش أنت شايف المدير المباشر كقدوة، المدير المباشر كحدا اللي أنت بتحس بالأمان معاه. فبالفعل اللي بتحكيه صحيح، عشان هيك أنا بقول يعني أحد الأمور اللي لازم تتغير أو تتطور أو upskilling هو للمدراء اللي بيشتغلوا مع هاي الشباب. وارجع دايما أنا بأكد المدراء هن ممكن يكونوا أحسن مدراء بالعالم، بس ما عندهم ما أخدوش الآليات كيف يتعاملوا مع هذا الشيء.
0: صحيح، مرات لأنه بتقدم أنه يكون مدير لأنه كان عنده كفؤ مهني وعنده خبرة أو تجربة لسنوات طويلة، بس مش شرط عنده المهارات الإدارية، وهذا اختلاف كتير كبير يعني
1: إدارية جيل الزد يعني كمان بدها مهارات معين.
0: فهيمي، يعني إحنا بآخر كم دقيقة بالبرنامج للأسف هيك مرق بسرعة، بس بدي أسألك عن شغلة اللي هي جدا مهمة، مصطلح اليوم الهوية الرقمية الشخصية البيرسونال براندينج. هيك إحنا في محل البيئة حوالينا كلها في ناس بتبرز مهارات موجودة عندها مرات ومش موجودة عندها، وبقل الوزن تبع المهنية من وراءها. طب إذا أنا شخص اللي مش كتير بتواصل مع الشبكات الاجتماعية ومع إبراز مهاراتي هيك على العلن بالملأ قدام الكل، كيف أنا بنفع أصلاً أطور هاي المهارة وأنا من جوا داخلياً مش كتير بتواصل معاها؟ وكيف بنفع الناس تقرر مثلاً بدها تروح عند موجه مستشار للمصالح، مستشار بأي مجال تاني، وتقدر تعرف هذا اللي شايفته بقلب الشبكات حقيقة الاجتماعية حقيقة ولا شوفي من تحته؟
1: واو،
0: بعرف تركت قنبلة أنا هيك على الآخر، إشي كبير كتير.
1: يعني إحنا بنحكي عن المهارات، في ناس عندن مهارة التسويق رائعة، مش شرط يكون المنتج رائع، يعني بيسوقوا بالطريقة الصحيحة، بيجذبوك بطريقة التسويق، مش شرط المضمون هو يكون بنفس الجودة.
0: بينما أشخاص اللي هن عن جد مهنيين جدا بيكون في عندهم صعوبة كتير يحكوا، بفكروا كتير مرات منهن إنه مهنيتي رح تحكي عني لحالي، فيش حاجة أنا أعمل إشي ولحالها رح تمشي.
1: هات أحكي لك بشكل عام الشخص المهني اللي عن جد هو مهني ومضمون ومهني هو اللي بيستمر بشكل عام. يعني مهما التسويق بالانطباع الأول جذبنا، لما نجرب إحنا بنعرف إنه هنا ما فيش مضمون للعمل يفيدنا، فإحنا يعني بروح
0: بتروح الهابة
1: الهالة هاي اللي عملها، بينما المهنية بتستمر. بس هون بدي أكد على شغلة، يعني إحنا كمان كمهنيين، الأشخاص المهنيين اللي عندهن مضامين، أحد الأمور الحكيمة اللي لازم يعملوها لازم يواكبوا العصر. أنا ما بقولش كلياتهم يطلعوا على السوشيال ميديا وسوقوا حالهن ويحكوا بنفس الروح، بس إحنا بمحل المفروض يبينوا هاي المهنية الموجودة عندهن، لأنه في محلات ممكن ينظلموا فيها. كمان شغلة، ولا مرة إحنا نفكر إنه المضمون المهم لازم يضلوا عندي أنا، لازم أنا، يعني أنا بحس هاي رسالتنا كبشر. يعني أنا قوية بمجال معين، الرسالة أنا أوصل هاي المعلومة لغيري بالطريقة المناسبة لإله، طبعا مش بيمثل أو يعمل إيش اللي هو مش مؤمن فيه، بس بتخيل هيك إحنا ننشر المعرفة والوعي.
0: أنا بسألك هذا السؤال لأنه في كتير أشخاص أنا بشوف إن هن مهنيين جدا، تواجدهم بالشبكات الاجتماعية كتير صعب عليهم، التسويق بالشبكات الاجتماعية، يوقفوا قدام كاميرا يحكوا عن حالهن، يبرزوا عضلاتهن، هات نقول هيك المهنية قدام الكل، هذا الجانب كتير صعب عليهم، يعني بيعتبروه إنه هذا مش ملائم لإلي أنا. إذا أنا مهني فهذا الأشياء رح تحكي عني، وبفكر إنه أنت ساعدتينا كمان، والمساعدة طلب مساعدة هات نقول كمان من أشخاص تساعدنا فيها كمان واحدة من الأشياء اللي مهمة. دكتورة فهيمة أبو الهيج، شكرا كتير لك، أنا كتير استمتعت واستفدت وبفكر أنه وصلنا شو هي تطوير المهارات، قديش عالم كتير كبير وقديش هو مش بكبسة زر إحنا بنكبسها، مشاركة بمحاضرة أو بورشة واحدة لمرة واحدة هي اللي بتكفي، هاي شغل مستمر بس هو الاشي نبدأ نضوي على الاشياء

0: الإيجابية اللي عندنا، هذا اللي أنا أخذته. شكراً كتير لإلك.
1: شكراً شكراً لإلك
0: أعزائي، شكراً كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية، والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل، نعم سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة انفجرت في منطقة رأس النقورة دون أن تفعل صفارات الإنذار في المنطقة، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات. وقبلها أعلن الجيش رصد سقوط هدف جوي مشبوه قرب كريات شموني في المنطقة الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق. هذا وأفادت إذاعة الجيش بأن 10 مسيرات انفجرت في الساعات 24 الأخيرة. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو شن خلال الليل غارات في منطقة الإبقاع استهدفت موقعا تحت الأرض تابعا لحزب الله، قال إنه كان يستخدم لإنتاج وسائل قتالية. تنظم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الشعبية مظاهرة قطرية الساعة 2 بعد الظهر في جديدي المكر، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في جديدي المكر سهيل ملحم والقائم بأعماله عباد عباد، وأدت إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. كما تهدف هذه المظاهرة للضغط على الجهات المسؤولة من أجل الحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي. في سياق ذات صلة، انطلقت صباح اليوم من قرية الزرازير قافلة سيارات احتجاجية ضد تقاعس الشرطة والحكومة عن مسؤوليتها بمكافحة العنف والجريمة المنظمة، وسط مشاركة واسعة لعائلات الضحايا والناشطين. لقي شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه الليلة الماضية، وأصيب 6 آخرون من بينهم 2 بحالة خطيرة جراء حادث طرق وقع في منطقة مرج بن عامر. وكانت الفرق الطبية قد نقلت المصابين إلى مستشفى رمبم في حيفا بعدما أقرت وفاة أحدهم في مكان الحادثة، مع الإشارة إلى أن طفلا في العاشرة من العمر كان من بين المصابين. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني بدر البسعيدي، تناولا خلاله آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لمنع تصاعد التوترات وإنهاء الحرب. وأضافت في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المسارات الدبلوماسية الحالية والتحركات الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. وبحسب التقرير، ألغى عدد من المسؤولين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الأمريكية خططهم الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع تحسبا لإمكانية تنفيذها هجمات جديدة. دعت 7 دول غربية كبرى إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد هجمات المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة. وأصدرت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا قالت فيه أنها ترصد

يشهد تدهورا في الوضع بالضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أزمة دوائية وصفتها بالخانقة تهدد استمرارية عمل النظام الصحي في الضفة الغربية في ظل تفاقم الأزمة المالية وتراجع توفر الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية، داعية إلى تدخل دولي عاجل وفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مسهل مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.

في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوت الفرصة، فعلا لا تفوتوا هذه الفرصة. هذه الفرصة فقط اليوم زي ما ذكرنا في تراكلين حشمال في فرع سخنين. طبعا تعرفين انه شبكة تراكلين حشمال هي شبكة اللي عندها حوانيت في كل البلاد، ولكن الحملة زي ما ذكرنا فقط في فرع سخنين وتحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت. وسريعا الى بعض الاسعار هيك لتتنوروا وتفهموا شو المقصود بانه المبيعات اليوم كل المحل بدون المعن بدون ضريبة القيمة المضافة. نحكي عن شافة غبار من بيت دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل. عم تسمعوا الأرقام بشكل صحيح يا جماعة. غسالة 8 كيلو، عم نحكي على غسالة فتحة علوية عائلية كبيرة، 1190 شيكل. براد، انتبهوا لسعر البراد وباقي أربعة من أصل خمسة اللي معروضات اليوم للبيع في هذه الحملة. براد أربعة أبواب، عم نحكي على براد عائلي ضخم أربع أبواب، 1990 شيكل. نينجا جريل بدل 1500 شيكل يا جماعة اليوم 699 شيكل. غاز خمس عيون 444 شيكل. هاي الأسعار تراكلين حشمال يا جماعة فقط الفرع الوحيد في سخنين على الشارع الرئيسي. وأكيد حملة العرسان مستمرة، كل القطع الكهربائية في الرزمة البرونزية ب 7490 شيكل. بإمكانكم زي ما ذكرنا وبنذكر دائما بإمكانكم تدفعوا بواسطة بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة، بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. تراكلين حشمال في سخنين عنوانكم الأول لكل القطع الكهربائية. تفضلوا وشوفوا الأسعار واستمتعوا منها الحملة الكبيرة. نعيد البث الآن إلى استوديوهاتنا في راديو الناس إلى هناك.

أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم برنامج مساهلة الموسم الثاني الحلقة 72. سنكون مع عدة مواضيع ومتابعات بكل ما يتعلق بقضية أزمة السير والشوارع البنى التحتية في مجد الكروم، وأيضا هل هناك حل بما يتعلق بعمود الكهرباء أو بيزك في كفر مندا، ومتابعة الزميل عبد القادر عبد الحليم، إضافة إلى مواضيع أخرى وأيضا كل ما يتعلق بعيد الأضحى المباشر.

0: مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، أضحى مبارك. أيضا سنذهب إلى كل ما يتعلق بالفعاليات والنشاطات المتعلقة بعيد الأضحى، من بين طبعا الجمعيات الفاعلة والناشطة في المجتمع والتي تعمل من أجل طبعا هذه الفترة وهذه الأيام. طاقم برنامج مسهلة في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير، وأنا محدثكم من وراء الميكروفون فرات نصار. طبعا يمكن مشاهدة ومتابعة هذا البث الآن بالبث الحي والمباشر بالصوت والصورة عبر فيسبوك الناس، وأيضا من خلال تطبيق ناس يمكن المتابعة هناك والاستماع إلى هذا البث وإلى مضامين هذا العدد. نذكر دائما بأرقام الهواتف للاتصال، إما الهاتف الأرضي 046-11-666-046-11-666 بكل ما يتعلق بالاتصال الآن، يمكن الاتصال من خلال هذا الرقم أو ترك رسالة صوتية نصية صور وفيديوهات تتعلق بتوجهكم 054-4-515-117 054-4-515-117 ونحن سنقوم طبعا بالتواصل معكم والرد ومتابعة الطرح، إن كان بذور خير، إن كان نشاط مجتمعي، أو أي مشكلة عالقة تتعلق بالمجتمع.
1: من 2018 فات التأكيد على مجلس إقليمي البطوف، الآن بعده ما عملش ولا إشي، بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية، البيوف فايض بالشوارع، جيران صاروا يتغاوشوا مع بعض من البيوف، هذا اللي فايض من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف وين بدك تحطها؟
2: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة، إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار، عشان هو عن جد بحاجة، عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
3: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر أسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكلة، وإحنا ما نتشكر، يعني ما نشكر الناس لا يشكر الله، وأنتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل، يعني كمان إحنا نتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمرة. لو المشكلة يعني كانت صراحة كبيرة مش هوينة، يعني علينا منها سنوات كثيرة، والحمد لله إنه خلصت بطريقة سلمية من دون محاكم من دون أي إشي، الحمد لله رب العالمين، هذا أهم إشي. إحنا
4: اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير، يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم إيديكم يا رب.
5: بعد ما تواصلت معك وبفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقوله، أجوا شركة الكهرباء غيروا البوابة على أساس إنه نقدر نركب أخرى ساعة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى كما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على أساس يجوا يركبوا الساعة إن شاء الله رب العالمين.
6: أشكر طبعا المحطة تبعتكم، منحت لي الفرصة اللي هي جعلتني أصلا إن أنا أقدر أحكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. أنا عم بدي أكمل الضغط من جميع الجهات، فأنا وصلت لحل الجذري حاليا، أعطوني إشور وافقولي على الدواء لست أشهر حتى لقدام، وإن شاء الله إنه ما بنحتاجهن.
7: مسهل مع فرات نصار.
0: وتكون الانطلاقة كما عودناكم دائما مع فقرات المتابعة، نتابع الملفات والمواضيع المطروحة في الأعداد السابقة. في عدد أو في حلقة الأسبوع الماضي الفائت وصلنا فيديو انتشر بخصوص أزمة سير في مجد الكروم، قيل أنها ناتجة عن أعمال غير منظمة في شوارع البلدة، يعني بنى تحتية، السلطة المحلية تقوم بأعمال بنى تحتية، ولكن الادعاء من قبل المواطنين بأنها غير منظمة وغير محسوبة بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى ازدحامات مرورية وإلى عرقلة حركة السير في بلدة مجد الكرم التي تعاني أصلا بسبب يعني الاكتظاظ وبسبب وضعية السكن هناك. كنا قد استمعنا إلى المواطن الموفق بشير أو بشر الذي تحدث من خلال فيديو أيضا عبر أثير راديو الناس عن هذه المشكلة القائمة، وخاصة بأنه قال بأنه توجه مرارا وتكرارا إلى السلطة المحلية. كان مفترض أن يكون معنا رئيس المجلس المحلي.

0: سليم صليبي، ولكن حتى الآن ما نعم ما هو معنى الآن رئيس مجلس محلي مجد كروم سليم صليبي؟ أهلا بك سليم صليبي. معنا سليم صليبي رئيس مجلس مجد كروم المحلي. معنا
1: أهلا
0: بك يا أستاذ سليم. يعني تصلنا توجهات، وأنت يعني بطبيعة الحال تتابع وتستمع إلى نبض الشارع. هناك يعني ادعاءات بأن الأعمال أعمال البنى التحتية في البلدة مع وجودها، وهو مطلوب أن يكون هناك أعمال بنى تحتية في البلدات العربية، لأنها غير منظمة، تؤدي لعرقلة حركة السير وإلى يعني ازدحامات مرورية خانقة في ساعات الذروة.
1: احنا يعني عايشين نبض الشارع، واحنا يعني وصلنا 200 كذا بيانات وعندنا مع الناس، ومطلب منهم انه يعني احنا مش كروم اليوم فايتي بعدة مشاريع، وهي مشاريع ضخمة عشان للبنى التحتية، واحنا ما نعمل تغيير جذري، وكل مشروع احنا فينه هو تكلفته كثير غالي ومشروع جدا ضخمة، وكل مشروع بده سنتين. احنا عاملين ناخذ كله مقيوس، وعاملين نحاول قدر الامكان بهيك مشاريع ضخمة انه نخسرهاش، بنفس الوقت نحافظ على انه الناس ما تعانيش اكثر من لازم. احنا عاملين نسكر السير بس يعني لما نشرب شارع بعد المدرسة، وعلى الساعة 4 بيرجع افتتاح الشارع. لكن انا اقول لك انه كلمة الناس لازم مجد كروم هون يسمعونا. مجد كروم حصلت على من اكثر البلدان اخذت ميزانيات، احنا بنعد البلد الاولى بوسط العربي اخذت من حتى 550، احنا البلد الاولى بكل وسط العربي حصلنا على ما يقارب 280 مليون شيكل عشان نطور البلد. هالميزانيات كل مشروع اليوم حفاتين فيه، وهي مشروع أساسية، وهي مشاريع إن مش إحنا بالشارع الرئيسي. يعني إحنا بلشنا بشارع 85، عانينا 4 سنين، كانت الناس وكانت الناس عانت شوي، لكن اليوم بس خلصنا شارع 85، اليوم كله بيحكي عنه إنه غير وجه مجد كروم، وغير يعني مستقبل مجد كروم حتى الاقتصادي. اليوم إحنا بنشتغل بالشارع الثاني، هو بنسميه قرعين هكفار من نص البلد. هذا الشارع من أول قلنا ناس بده 3 سنين شغل، إحنا تقريبا بالنهائيات، لكن احنا عمالين نغير كل البنية التحتية، إذا هي المجاري، إذا هي النيكوز، إذا هي نزل الكهرباء تحت الأرض، إذا هو الشارع 50 سنتي زفتي، شارع تكلفته ما يقارب 56 مليون. احنا اليوم توقعاتنا بشارع 8 نخلص، لكن بقول لمجد كروم كيف أخذنا شارع 85، اليوم كله بقول غير وجه مجد كروم، احنا كمان هذا الشارع ان شاء الله بشهر 8 بنخلصه، وكمان راح يغير كل البنى التحتيه مجد كروم.
0: يعني من ناحيه كمان الشوارع والبنى التحتيه بمجد كروم، وين الموعد الاخير لانهاء كل العمل بالشوارع؟
1: لا حاليا ما بقول مجد كروم، الشارعين اللي هن يعني الصعبات اللي هو نص البلد المركزيات بشهر 8 المفروض هذول الشارعين يخلصوا. وفي كمان احنا كمان في عنا مشروع كبير وبالحقيقة الشارع كمان بغلط علينا، اللي هو عملين احنا في ننقل في بيوف البين ودير، للأسف نعمل خطأ تاريخي، كانوا موجودين يعني بفوتوا ببيوف مجد كروم مواسيرنا، ومجد كروم صار سنين بتعاني انه الحي الشارع كل وقت بفيد فيه البيوف. اليوم احنا عاملين كمان نفصل بين الدير والبيني البين ودير عن مجد كروم، توقعاتنا بشهر 8 هالمشروع تخلص. لكن من هون بقول في مشروعين كمان كبار راح ينفتحوا، في عنا الشارع الثانوي، كمان شارع مركز وشارع اقتصادي وشارع مؤسسات، بعد ما خلص المشروع كمان بده 60 شغل ومشروع حوالي 42 مليون، وفينا حي البتمال اللي هو حي جديد مجبرين نبدا نعمل فيه، راح نفتحه اخرى بعد ما خلص المشاريع، كمان مشروع بده 63 مشروع 60 مليون نبني حي جديد.
0: هذا بما يتعلق بالشوارع، وانت تقول يعني شهر 8 يعني من هون لتقريبا
1: اخر 8 هيك من الشوارع اللي هي نص البلد بتخلص.
0: طب كان في تواصل يعني اعتقد في خلال مش برنامج مسائل، برنامج منتصف عبر اثير راديو الناس، ونحن تابعنا الموضوع، وانت تابعت ايضا قضيه فريق كره السله على عجلات، قضيه الموازنه، دعم هذا الفريق، ويعني هناك ادعاء انه بما معناه السلطه المحليه مش كثير بتساعد.
1: أخي فرات مش يكون إلا فخر أخذت على عاتقها كل قضية ذوي الدعم الخاص. اليوم إحنا عندنا 4 مشاريع لذوي نسميه ذوي الدعم الخاص، منها نفائم كريمبو، منها عاملين كمان مؤسسة إلين. احنا اول بلد عملت هذا في العجلات، ومجكم تدعم كل سنويا مبلغ 150 الف شيكل عن طريق المركز الجماهيري. الخلاف هو صار بقى الخلاف بالاداره مع المركز الجماهيري، وهذا مرفوض عندنا. كمان مفروض انه الاداره صار انها تحاول تمس بالمركز الجماهيري. الفريق عمل له 150 الف شيكل، الفريق مستمر مستمر بدعمه. صار خطا يعني بصير خطأ أنه في سنة ما رضاش المركز الجمهوري يحصل على ميزانية من الاتحاد، لكن إحنا كمان غطيناه كمجلس. إحنا البلد الوحيد، الفريق البلد الوحيد هو الفريق العربي الوحيد اللي متبنين وعاملين ندفع كل سنة مبلغ كبير عشان حافظ على الفريق، وهو رمز كل الجماهير العربية. أظن أنه يعني همناش كلمة شكرا، بس المركز الجمهوري عامل عليه وزيادة. هذا الفريق صار له 8 سنين داعمينه بكل قوة. أنا بقول خلي مركز الجمهور، يعني بطلب من إدارة إنه تعطي مركز الجمهور يستمر بدارته. إذا هني شايفين مركز الجمهور مش يعني في خطأ بدارته، إحنا ما ناش أي مشكلة، نفس المبلغ من حوله تيجي إدارة جديدة وتدير على الفريق. إحنا أجبرنا مركز الجمهور إنه يديره، لأنه بشكل عام مركز الجمهور بدش فرق يتسوقيت، لكن إحنا شوفنا حالة خاصة أو إنه ذوي اهتمام خاصة، فإحنا طلبنا مركز الجمهور يديره ويتعامل معاه يعني كفعالية ومش كفريق اللي يتسوقيه. ومستمرين بدعمه، يعني ولا مرة وقفنا عن دعمه.
0: وضحت الصورة. رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي، شكرا جزيلا لك. نذهب من مجد الكروم إلى كفر مندا، ومن هناك ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم الذي عادة يقوم بالإحاطة والتحديث بكل ما يتعلق بالتوترات على الحدود وأيضا بكل ما يتعلق بالحروب، ولكن هذه المرة عبد القادر وأنت تستمر بمتابعة هذا الملف وتريد أن تنقل رسالة واضحة للمجتمع والمطالبة بالحق، ومن يطالب بالحق يصل في النهاية إلى نتيجة. عبد القادر،
2: صحيح فرات هالمرة توترات البنى التحتية المتوالية في بلادنا. يعني فرات كنا أرسلنا صورة طبعا لعمود اتصالات يتبع لشركة بيزك، كان متضرر نتيجة اصطدام سيارة أو شاحنة فيه، وتقريبا يعني كان قايل للسقوط بأي وقت كان ممكن يسقط على أي حدا. وطبعا تم تغيير العمود بعد حوالي أسبوعين تقريبا، حاليا فقط يعني بقي أن يأتي طاقم ليزيل العمود القديم من على الأرض. وهذه أيضا بالمناسبة فرات يعني كمان مع الإصرار على أنه الناس تتوجه بشكل دائم سواء عبر برنامجكو أو عبر الشركات للمطالبة بحق أبسط حقوقنا، يعني مش عم نطالب والله بتغيير البنى التحتية لبنى تحتية تحت أرضية تكون زي المدن المتطورة، لكن على الأقل الموجود يتم تحسينه. إذا في أضرار واضحة للعيان مضرة تتغير بشكل سريع. فبعض الشركات للأسف كمان في خطوات بيروقراطية كثيرة، يعني أنت بتكون بحاجة لطاقم يجي مش مرة واحدة ويخلص الشغل بيوم يومين، إنما الأمور قد تأخذ أسبوع أسبوعين نتيجة الحاجة لأكثر من طاقم، رغم إنه بنحكي على موضوع واحد يعني بسيط. بالتالي كمان الشركات لازم تقدم حلول أسرع، لازم تقدم حلول تسهل على الناس، لكن بالمجمل يعني دائما ما حدا مفروض إنه ما حدا يسكت، ما حدا يسكت ابدا. لا بالعكس، اذا في اي مشكله انيه فوريه تذكر انك انت عم تدفع اولا لهاي الشركه، مش مهم مين هي، تدفع لشركه معينه في مقابل خدمات مشابهه، مش لازم تتصرف من حالك وانت تتدخل بحالك وتجيب شخص يشتغل الشغله من حالك. لا، لازم الشركه كونها هي صاحبه المسؤوليه ترسل حدا اللي يقوم بمعالجه
0: اي موضوع. متابعتك عم بيشتغلوا عم بيصلحوا الوضع،
2: اجوا وغيروا العمود.
0: جميل.
2: وكمان المشكله الثانيه كانت انه الكوابل اللي كانت موجوده قبل كانت موجوده بشكل عشوائي جدا. للاسف يعني طول ما هي البنى التحتيه موجوده فوق الارض راح ظل غير جميلة المنظر، لكن على الأقل تم ترتيبها وتنظيمها بحيث
0: تكون مرتبة مش كيف
2: إذا
0: كانت.
2: إذا يعني كمان إذا أجت شاحنة أو سيارة يعني نحطت على الأقل على ارتفاع مقبول، مش على ارتفاع اللي كان عن جد أي شاحنة تدخل فيه بشكل طوري. فرات
0: على هذا المجهود الزميل عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك. إذا طرحت هذه القضية طبعا بمعية الزميل عبد القادر عبد الحليم في كفر مندا، تابعها ونحن أيضا تابعنا وضغطنا، وهو يقول بفضل توجهه بفضل هذا الإصرار هناك تغيير، وهذا ما نريد. نشكرك من جديد عبد القادر عبد الحليم. ندخل الآن إلى فاصل ثم نعود نواصل.
3: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
5: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
7: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
6: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
8: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. أعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي

0: باب السوق البلدي، الزرازير، الشارع الرئيسي، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: عدنا إليكم من جديد ونستمر مع فقرة المتابعة. وفي فقرة المتابعة نستمر بمتابعة الملف الذي طرحناه قبل عدة أسابيع وكل ما يتعلق بحي الجليل في مدينة الناصرة، أحد الأحياء الجديدة في المدينة، ولكن هذا الحي الجديد بات قديما، بات يعاني من أزمة وبنى تحتية هشة، رمي نفايات دون إزالة هذه النفايات، حفر في الشارع والشارع جزء منه معبد جزء منه محفور، طبعا كل ما يتعلق بالأرصفة وجوانب الطرقات هناك بحاجة إلى عمل كبير. نتوجه دائما إما من خلال المواطنين وأيضا خلال الحصول على رد من البلدية أو اللجنة المعينة، وهذا الرد الذي جاء وهو يعني رد مشابه لكل رد وتعقيب وصل عند طرح هذا الموضوع في السابق. الموضوع قيد المعالجة، نعمل جاهدين لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، شكرا للمواطنين على التفاهم. كل توجه يكون الرد يعني تقريبا كوبي بيست. طيب وحسن نتابع مع هذا الكوبي بيست، نحن نريد أن يحصل المواطن على أفضل خدمة، لجنة معينة، نفهم الوضعية، نفهم ما آلت إليه الأمور، ولكن هناك بحاجة للعمل من أجل المواطن على الأقل في الأمور الحياتية اليومية والأساسية. إلى هنا فقرة المتابعة. نذهب إلى هذا الملف، وكنا أيضا طرحناه في الماضي بكل ما يتعلق برمي بقايا الأضاحي في السهول، الأحراش، على قارعة الطريق، بين كروم الزيتون، حتى يعني حتى الشجرة المباركة يتم يعني العمل على عدم احترام قدسيتها، على عدم احترام يعني الحيز العام، هو وهي ظاهرة للأسف موجودة في المجتمعات العربية أو في بلدات معينة أو في مناطق معينة، ما يتسبب بروائح كريهة، مخاطر صحية كبيرة. ينضم إلينا الآن أحمد يزبكي، مدير قسم تحسين وجه قرية في مجد الكروم. أهلا بك أخ أحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. إذا تحدثنا عن مجد الكروم، كيف تعملوا تحسين الوجه القرية من هذه الظاهرة، ظاهرة رمي البقايا الأضاحي، وأيضا بكل ما يتعلق ببقايا الأوساخ البناء وكل ما يتعلق بالنفايات الصلبة وغير الصلبة؟
1: أول شيء كل عام وانتم بخير. نعد على الجميع بعيد الأضحى المبارك، الجميع الأمة الإسلاميين في البلاد وخارج البلاد، ونتأمل إن شاء الله ينعد علينا بهدات البال أفضل من الحال اللي احنا موجودين فيه. بالنسبة لموضوع البقايا اللحوم، مجلس مجد الكروم المحلي بتتبع دائما وسيلة على أنه يستأجر حاوية خاصة لموضوع البقايا اللحوم، وبتم نشر عن طريق مواقع التواصل والاتصال في مجد الكروم وخارجها في القرية، وطبعا في خلينا نقول في جروبات واتساب موجودة في القرية وسيعة اللي فيها شريحة كبيرة من أهل البلد والمواطنين، اللي احنا بنصور الموقع بنصور الحاوية، بقولين يا عمي احنا مثلا بكرة ان شاء الله احنا رح نضع حاوية في غربي البلد، بنحطها احنا كل عيد بكل مناسبة بنحطها في اخر البلد. تقريبا خلينا نقول 90% 95% من المواطنين اللي هي

0: يعني تابعة للبلدة، تابعة للمواطن، تابعة للجميع. فبالتالي هذا الخرق كيف يمكن متابعته ومخالفة من يقوم برمي هذه النفايات؟
1: طلع أخ نصار، إحنا اليوم مفروض إحنا اليوم بدون شك دستورنا الديني الإسلامي حط كل قوانين الدنيا على الكون أول من حطه الإسلام. فإحنا أول ما بنقوم بنخرقها إحنا المسلمين في هاي الشغلة. إحنا عم نحاول في كل الطرق في كل الوسائل على إنه إحنا نعطي الطريق حقها ونعطي الفيز العام حقه ونعطي الشارع حقه. فإحنا بنعمل العكس بشكل عام. في عنا خالف تعرف في هذا الموضوع. السلطة المحلية عنا في مجلس كلهم تعمل جادة على إنها هي تقدر تلاقي الحلول للمواطنين بهذا الشكل وبهذا الوضع اللي هو يقدروا يأو محل مكب النفايات، محل مكب اللحوم. عندنا سيارات تشتغل في البلد هنا لأخذ كل النفايات الصلبة من مداخل البيوت في المحلات اللي نقدر تفوت فيها الشاحنة الكبيرة بتحملهن وبتخذهن. كان في عندنا مكب اللي هو مستأجر المقاول اللي بيشتغل عندنا في البلد، ولكن وزارة البيئة عم بتحارب السلطات المحلية العربية لأنه ما يكونش في عندها مكبات للنفايات. اطلع على كرميل قول لي انا اتصرف في بلدية كرميل في مكب النفايات نقدر نفوت نكب احنا النفايات هناك، تراكتورات او سيارة تروح لك انا بس لسكان كرميل. فاحنا مقيدين كمان من قبل السلطة يعطونا محل او يعطيهن ارضية اللي نقدر احنا نقدر نعطي للمواطن حل جذري لهذا الموضوع. فمنلاقي صدى دائما تصدي من وزارة البيئة انه فيش ترخيص، ما بنقدر نعطيكم ترخيص، مع انه الامكانيه واردة والامكانيه موجوده وفي مجال، ولكن تعرف انت دائما في تصدي من السلطه لهذا الموضوع.
0: وانتم كسلطه محليه مثلا وجود مراقبين مع صلاحيه انه يحرروا مخالفات ويوثقوا، هل الشيء موجود؟
1: في عنا احنا باتفاق مع اشكول بيتها كرم عنقود الجليل، فإحنا هذا العنقود فيه شركة اللي هي بتقوم على مخالفة كل مواطن برمي أوساخ صلبة وغير صلبة في الحيز العام. في مخالفات أصدرت، في مخالفات اللي هي تم تصديحها لعدة مواطنين من داخل قرية مجدكروم، من خارج قرية مجدكروم، ومجدكروم ووسطنا العربي كلياتنا منعاني على إنه المقاولين اللي بيشتغلوا في تل أبيب وبيافة وبحيفة وبعكة بيجي بلاقي الوسيلة السهلة إنه زيت الوسخات إن في الزيتون تبع مجدكروم أو الزيتون تبع طرعان أو الزيتون تبع الناصي أو الزيتون تبع دير الأسد أو الزيتون تبع البعني. هاي هي الوسيله، انا بكون قابض المصريات من صاحب البيت بتل ابيب وفي مجال افوت بتل ابيب
0: واحد بالبلد، يعني هيك
1: المقصود باجي بكبين عشان اوفر المصريات اللي علي، بفوت انا زي الخفاش بالليل بزتن بين الزيتون. هاي هي الوسيله اللي موجوده.
0: طيب احنا يعني الهدف طرح الموضوع مرارا وتكرارا هو التوعي، وهذا الهدف
1: احنا عم بنوعي وبننشر وبنطلب من الناس وبنتوجه للناس وبنحكي معهم عن طريق التواصل والاتصال وبنكتب مقالات وبنشرح للناس وبنعطيهم الحلول وبنعطيهم الاماكن اللي موجوده الصح اللي موجوده. يعني كان في عندنا المكب، ابسط الامور، في عندنا المكب بيفتح من الساعه 9 للساعه 5 المغربيه. انت مقاول روحت الساعه 6 المغربيه على البلد، شو ذنب صاحب الزيتونات هذول الصبح؟ لا، لانك انت الصبح الساعه 5 بدك تنزل على تل ابيب بتروح تكب زيت الوسخات في قلب الزيتون.
0: نعم،
1: هل هو منطق؟ مش منطق،
0: مش منطق. لا اكيد لا، مش منطق،
1: مش منطق. يعني كمان من بيتم تسريح المخالفه بتوجه للسلطه المحليه ساعدوني وحلوا المخالفه وانا ما قدتش اعملها وانا ما قدتش اعيدها، فاهم علي كيف؟ بصير هون الفنيه السياسيه اللي موجوده بعض الاحيان. وانت مش خشيب وسطنا العربي.
0: لا، وانا بدي اروح معك ابعد من هيك، حتى لما ننشر صور الشاحنات هاي اللي بتقوم بالكب في الحيز العام في الكروم في السهول في الاحراش، الصحفي يهدد من صاحب الشاحنه بصاحب المركبه، يعني الشيء لا يطاق.
1: اخي العزيز، احنا بنعرف وسطنا العربي اليوم باي مركب هو ماشي وباي اتجاه هو ماشي، وفي عندنا سياسه مخططه مرسومه مرتبه على انه الوسط العربي ينهار للهويه، وانه خلص سياسه التهجير واضحه 100% للوسط العربي. الشباب اليوم اللي موجوده، الشباب اليوم اللي متعلم من المتقب بقول لك انا افضل ان انا اترك البلاد واطلع ابيع ارضي ابيع بيتي واطلع انا من هون البلاد. فاليوم اذا انا اليوم بدي اشغل مراقب في مجدكروم، سمعني، بدي اشغل مراقب من مجدكروم افوته على قلب البلد يشتغل هون، بكره الصبح تكون سيارته محروقه
0: للاسف.
1: بدون شك
0: للاسف.
1: كلمه لا بتكلفك ثمن غالي. احنا موظفين تعرضنا، التصدي لنا كان في عنف، كان التصدي لنا في تهديد مش مرة ومش سنتين، وكنا تحت الحراسة. هذا هو وسطنا العربي. فانت بتمشي بينها بين النقاط وبرات بتيجي على نفسك وبتيجي على السلطة المحلية تحل المشكل بدون المواجهة وبدون العمل.

0: عنف وبدون أي اتجاه قانوني أو لصب، لأنه إحنا اليوم القانون أصبح معدوم في وسطنا العربي، أو لا نحترم القانون رغم أنه الدستور خلع عنا والقانون عنا كمان في الإسلام وفي الشريعة في الدين خلع عنا. أعطي الطريقة حقها، النظافة من الإيمان، المحافظة على الجار، المحافظة على البيئة العامة، هذا كله تأسس عندنا في الدين، فإحنا اليوم بعيدين عنه، عشان هيك النتيجة عمالة تصل عندنا بالسلب لمجتمعنا ولبيتنا.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، أحمد يزبكي مدير قسم تحسين وجه قرية مجد كروم، شكرا جزيلا لك. نخرج إلى فاصل ثم عدنا وصل.
2: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.

0: جارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
8: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع.

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: احذيه زاهي صليبه شفا عمر وسخنين، حمله العيد 1+1 في احذيه زاهي صليبه شفا عمر وسخنين. احذيه

0: وفي بذور الخير نذهب إلى مبادرة مجتمعية جديدة بالشراكة مع المشهداوي كينج ستور وجمعية أمنينا لدعم العائلات المستورة عبر بطاقات دعم رقمية. ينضم إلينا مجد كتاني المدير العام لشبكة المشهداوي كينج ستور. أهلا بك.
1: حياك الله. أهلا بك مجدي كتاني.
0: مجدي، لو تحدثنا عن هذه المبادرة.
1: اللهم صل على محمد. المبادرة حقيقة هي مشاركة ما بين شركات عربية كبيرة، الكينج ستور المشهداوي من جهة وهات من جهة، لشراء بطاقات رقمية عبر تطبيق هات. هذه البطاقات توجه للعائلات الأقل قدرات مالية على أساس تكون رصيد لإلهم لمشتريات العيد من فروع الكينج ستور. هدف المبادرة أنه طاولة العيد للاستقبال وطاولة العيد لطعام العائلة يكون فيها متوفر كل متطلبات العائلة، وكل عائلات مجتمعنا الفلسطيني كلهم يقدروا يعيدوا إن شاء الله رب العالمين بشكل لائق.
0: طب أخ مجدي، من يستمع الآن إلينا ويريد بالفعل هذه البطاقة بشكل ملح، كيف يمكن التوجه؟ يعني الآلية، لو تشرحنا على الآلية.
1: الآلية بسيطة جدا، الدخول لموقع هات. عبر موقع هات في إمكانية المشاركة في المبادرة، في بطاقات بقيم مختلفة، في إمكانية تشتري أي بطاقة أي قيمة بدك إياها، وهي البطاقة بتفوت زي ما حكيت في رصيد دعم لعائلات عائلات اللي بحاجة لدعم في العيد.
0: وعمليا بتشوفوا انه في توجه من اطلقتوا المبادره، خاصه انه مجتمعنا بهاي الفتره فتره صعبه بعد الحرب خلال الحرب.
1: بفضل الله التوجه كبير جدا، التوجه في كل البلاد بحكم انه هات موجوده تقريبا في كل مجتمعنا العربي، في كل المدن والقرى والمدن المختلطه، والكينج ستور موجوده تقريبا في كل مجتمعنا العربي. فمبدئيا التوجه توجه كبير، وهي فرصة حقيقة هيك نتوجه لأصحاب المصالح الكبيرة. المشاركات ما بين المصالح الكبيرة للفائدة المجتمعية ثمراتها بفضل الله تعالى طيبة جدا، اللي مجتمعنا بيقطف هاي الثمار. فهذا نداء هيك للشركات الكبيرة في المجتمع العربي إنه يكرروا مثل هذه المشاركات بين الشركات الكبيرة على مجتمعنا يتقدم كمان خطوة لقدام.
0: ونحن سنتابع ونشكركم على هذه المبادرة على أمل بفعل أن تنتشر أكثر فأكثر. مجدك الثاني المدير العام لشبكة المشهداوي كينج ستور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إلى هنا نصل لنهاية هذه الساعة وهذا العدد من برنامج مساء لكل عام والجميع بألف خير، أضحى مبارك. كان معكم في التحرير والإنتاج ميسع الساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في إخراج والتصوير. إلى اللقاء.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: وفي هذه الزاوية والفقرة الرياضية النافذة الرياضية، أعتقد أنه غالبية المباريات هي تحصيل حاصل، سوى هذه المباراة وهي نهائي كأس الألماني بايرن ميونخ أمام شتوتغارت. ينضم إلينا زميل فهد مصطفى.
3: تحياتي فرات لك ولكابت المستمعين، أهلا وسهلا.
2: يعني من بين المباريات الموجودة عندنا اليوم فادي، هي المباراة اللي ممكن الواحد يحكي عنها.
3: صحيح نهائي كأس ألمانيا، بايرن ميونخ مع 31، تعادل 4-85 في شتوتغارت 4-95. واضح أنه طبعا الأفضلية لبايرن اللي خرجت من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. البايرن يسعى لإنهاء الموسم بأحسن صورة فرات
2: ثنائية بدورة ثنائية
3: طبعا عبر تتويج الكأس وتحقيق الثنائية المحلية، لأنه حسم اللقب الدوري الألماني كثير مبكرا. يعني
2: صحيح.
3: لو تسألهم تتذكروا
2: بدايته، ومنك بقولك من بدايته.
3: صحيح، وممكن نسيوا تفكروا في السنة القادمة. شتوتغارت عنده عناصر قادرة على صناعة الفارق، وهو ممكن يعني نسميه منافس منظم تكتيكيا، ولكن خبرة البايرن وهاري كين والمنتخب وكل الأحلام الموجودة راح تمنح الأفضلية في هذا النهائي. المؤشرات الفنية بتواضحة هي لصالح البافاري، خاصة مع اعتماد على تشكيلة أساسية كاملة يجب أن نقول، وأهمية كبيرة للمباراة. أتوقع بايرن وتتويج بالكأس واحتفالية بايرن اليوم.
2: نعم، في الدرجة العليا دور الأضواء في البلاد، البيتار أمام هابوئيل تل أبيب.
3: لا يمكن أن نقول أن هذه المباراة مباراة تحصيل حاصل، هناك دم كبير سيء بين الفريقين. بيتار وشرايين مع 1-65، التعادل 3-95، هابوئيل تل أبيب 3-95. شوف، بيتار فقدت فرصة المنافسة على اللقب، وعبير السبع طبعا باركنا لها والنجوم العرب الفوز، ولكن مواجهة الغريم التقليدي هذا دائما في قيمة معنوية فيها نار حمراء، خصوصا أنه يجب إنهاء الموسم بصورة إيجابية وين في تادي أمام الجماهير. الفريق راح يعني يدخل في محاولة رد الاعتبار وحصد انتصار معنوي، وكأنه ديربي بالنسبة لبيتار القدس، طابع تنافسي كبير، قوات كبيرة من الشرطة. تخيل لو أنه البطولة فرات ستحسم اليوم، فأي قوات من الشرطة ستكون في القدس.
2: صحيح.
3: أتوقع أنه واضح أنه الأفضلية لبيتار وفي جمهورها، القلب يميل إلى هابوئيل تل أبيب، ولكن نتوقع 2-1 لبيتار القدس في هذه المنافسة.
2: ريال مدريد أتلتيكو بلباو، خاصة بعد أنه ريال مدرب أنهى المشوار، كارفاخال أنهى المشوار، والعديد العديد من اللاعبين.
3: بيع بالجملة في ريال مدريد مع 41، التعادل 64، أتلتيكو بلباو 5.55. ريال اختتمت الموسم بالدوري الإسباني مواجهة قوية راح تكون اليوم على سانتياغو برنابيو، وطبعا الفريق بده يعني ينهي الموسم في شيء حلو هيك أمام جماهيره. راح يعتمد أسلوب هجومي واضح في أرضه، نروح يمنح الأفضلية في صناعة الفرص وضغط هيك مباشر. أتلتيكو بلباو عنده تراجع هذا الموسم، ولكن عنده على فكرة راح تنتبه، عنده سرعة ومهارة في الأطراف، عنده فور فردي، ولكن الأفضلية واضحة هتكون لريال مدريد اللي راح يكون للجماهير. ودعناكم بخبر حلو، بعل وعسى الأخبار ستأتي طبعا شباعا،
2: مش راح تيجي مع مورينيو أكيد، ولكن يعني أنت تقول
3: أوبا. ليش يا فراس؟
2: مش راح تيجي أو زيدان أو كلوب، ولكن أنا أميل لكلوب، ولكن يعني هذا هو الواقع. وهيك أنا ننهي
3: يعني لو بيريز اختارك ما كنت تختار مورينيو. أوكي، سجلنا.
2: فهد مصطفى، شكرا جزيلا لك. إلى هنا هذه الفقرة الرياضية. فقط نذكر أنه على رأس الساعة سنكون هناك مع موجز لأهم الأنباء مع رجاء كنعني بشكل موسع ومكثف، خاصة بعد يعني تسيير المظاهرة اليوم في جديد المكر التي ستنضم إليها أيضا قافلة المركبات، وبالتالي وقفة ومظاهرة احتجاجية ضد الجريمة والعنف. إلى اللقاء.

0: جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

حملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعية.

حق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: أريا حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. دي ماكس، دي ماكسمها على الآخر.
1: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى.

0: ونكهات تعشق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: اشتركي لقهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تنظم لجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الشعبية ومجلس بلدة جديدي المكر مظاهرة قطرية الساعة 2:00 PM في البلدة، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعماله عباد عباد وأدت إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة يوم الاثنين الماضي، حيث تهدف هذه المظاهرة للضغط على الجهات المسؤولة للحد من العنف والجريمة في المجتمع العربي. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عضو اللجنة الشعبية في جديد المكر عدنان معاري. أهلا بك سيد عدنان.
1: أهلين وسهلين.
0: بداية يعني سيد عدنان، بنلاحظ بالفترة الأخيرة تصاعد في استهداف شخصيات عامة وقيادات محلية، يعني برأيك هذا التصعيد الحاصل أي خطوات عملية مطلوبة يجب القيام بها بشكل فوري للحد من الجرائم وحماية المواطنين؟
1: بداية نستنكر هذا العمل الجبان باستهداف رأس السلطة والنائب عبيد عبيد، وهناك بنوه أنه كان في شخص ثالث ما لم يتم ذكر اسمه وهو السيد يوسف خرين أبو سعيد، كان شخص ثالث مع المصابين مع سهيل ملحم رئيس المجلس والنائب. ثانيا موضوع الأمن والأمان، موضوع الحماية، يعني أنا اللي نعرفه في أي دولة محترمة وبتحترم حالها الموضوع الأمن الشخصي لأي مواطن المسؤول عنه هي البوليس والشرطة والأجهزة وما أكثرهم في هذه الدولة. الخطوات يعني حتى لو يعني كانت الأدب زي ما قالوا مكثفة بالمظاهرات ووقفات احتجاج واستجاج واستنكار لا يكفي، المفروض توفير الأمن الأمان لكل المواطنين على حد سواء.
0: نعم. بالنسبة للمظاهرة اليوم اللي عم يعني بتنظموها الساعة 2:00 PM، هيك تفاصيل أكثر نفهم منك عن التجهيزات عن التحضيرات.
1: نعم.
0: توقعاتكم.
1: التجهيزات جاري على قدر وفاق على أتم الاستعداد، من طبعا منذ إعلان عن المظاهرة هناك التجنيد من كافة المواطنين وكل أقسام المجلس واللجنة الشعبية، الكل طبعا متحمس وأبدأ استعداده لتجهيز واستقبال كل الضيوف من شتى أنحاء البلاد.
0: يعني بتتوقع مشاركة كبيرة سيد عدنان؟
1: نعم، من خلال يعني من خلال زي ما قالوا اتصالاتنا بعدة بلدان وبلجان شعبية وأحزاب وحركات سياسية، طبعا الكل أبدى الاستعداد وجايين ومشاركين في المظاهرة،
0: يعني
1: وإحنا على استعداد لاستقبال كافة الضيوف من فسطوطة إلى رهط.
0: نعم، إحنا نتمنى يعني هالمظاهرة يكون في مشاركة كبيرة.

0: وانعكاس على الحكومة بهذا الصدد. أشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة الشعبية عدنان معاري، شكرا لك.
1: نعول على شعبنا في المشاركة، نعم. وعلى استعداد تام لاستقبال الجميع، وأهلا وسهلا.
0: نعم شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا لكم.
0: من سيد عدنان تحول إلى سيد وردة ياسين، يعني منظم أحد منظمي هذه المظاهرة اليوم في بلدة جديد المكر. أهلا بك سيد ورد.
2: أهلا بك. أهلا.
0: بداية، ليه قررتوا تنظموا يعني في البلد ومش أمام وزارة الأمن الداخلي أو أمام يعني الشرطة سيد ورد؟
2: إيه تمام، بداية هيك بدنا نتمنى الشفاء العاجل أول إشي لرئيس المجلس المحلي السيد سهيل ملحم ولنائبه السيد عبيد عبيد، وإن شاء الله بيرجعوا لنا سالمين وبيرجعوا بأسرع ما يمكن لعملهم ويكونوا بناتنا. لسؤالك هيك، إحنا توجهنا في عدة طلبات من وقت ما صار الحادث الأسبوع الماضي، حادث إطلاق النار على رئيس المجلس وعلى نائبه. توجهنا في عدة طلبات، وكمان عن طريق لجنة المتابعة، وكمان عن طريق اللجنة الكفرية لرؤساء المجالس لشرطة إسرائيل، إنه نطلب إنه نعمل المظاهرة وتكون مسيرة من مفرق أبو حسكة تل إيل في جديد المكر لمحطة الشرطة في كفر ياسيف، ولكن كل طلباتنا قوبلت بالرفض من قبل الشرطة، ما قبلوا ولا أي نعمل مسيرة، حتى مسيرة داخلية داخل البلد كان في عليها اعتراض، فلذلك اضطرينا إنه إحنا نعمل هاي الوقفة هون لحتى نعبر عن غضبنا ونعبر عن حالة الاستياء اللي وصل لألهج المواطن في جديد المكر وفي المجتمع العربي بشكل عام. كان مهم لإلنا إنه نطلق صرختنا اليوم بهذا الشكل، وتواصلنا مع لجنة المتابعة ومع الرؤساء لجنة رؤساء السلطات المحلية لحتى كمان يشاركونا ويدعموا، هيك تقرر إنها تكون الوقفة القطرية هاي المرة في جديد المكر.
0: يعني المظاهرة تقتصر على يعني داخل البلدة، مش برا، مش حتى مش على الشارع الرئيسي.
2: على الشارع الرئيسي في المفرق الشرقي لقرية جديد المكر، فيما يسمى مفرق أبو حسكة أو تل إيل، اللي هو المفرق اللي مطل على شارع رقم 70 اللي هو بيوصل بين مفرق العياضية وبلدة يركا وكفر ياسيف، شارع اللي هو فيه حركة سير كبيرة وخصوصا أيام السبت، فلذلك احنا قررنا انه نعمل هاي الوقفة هناك ونسمع صوتنا، وحتى هيك هيكون يتسنى لإلنا، يعني هي كمان منطقة جدا واسعة في جديد المكر، لحتى يتسنى لإلنا إنه نستقبل الآلاف من أبناء شعبنا ويجوا يشاركونا في هاي الوقفة ويسمعوا صوتهن ويرفعوا صرختهن معنا.
0: نعم أشكرك جزيل شكر سيد ورد ياسين منظم هذه المظاهرة القطرية في بلدة جديدي المكر، تنديدا باستهداف رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعمال عبيد عبيد. احنا بطبيعة الحال سنتابع معكم يعني كل التطورات عند الساعة الثانية بعد الظهر. شكرا لك سيد ورد.
2: شكرا لكم. ندعو كل أبناء شعبنا أن يجوا ويشاركوا في هاي الوقفة اليوم. الصمت بطل خيار، يعني اليوم وصلت لكل واحد فينا ولكل بيت فينا إطلاق النار على شخص رئيس المجلس، هو مش استهداف شخصي لرئيس المجلس، هو استهداف لكل واحد فينا، فلذلك بندعو كل أبناء شعبنا أن يجوا ويشاركوا بهاي الوقفة ويسمعوا صرختهم، لأنه الوضع لم يعني بطل يحتمل. نعم. فلذلك رجاء شاركونا وتعالوا كونوا كتار، وإحنا إن شاء الله على أتم الاستعداد لاستقبال الجميع.
0: نعم شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
0: شكرا، إلى اللقاء.
2: يعطيكم ألف عافية.
0: لقي سائق دراجة نارية مصرعه إثر حادث طرق وقع على شارع رقم 31 قرب مفترق زوهر في منطقة النقب بعد اصطدام بين الدراجة النارية ومركبة خصوصية، حيث وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الفحوصات الطبية للسائق لأنها اضطرت إلى إقرار وفاته في موقع الحادث متأثرا بإصابته الحرجة. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبعدت إسرائيل بشكل شبه كامل عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع إيران، ما دفع إسرائيل إلى الاعتماد على دبلوماسيين أجانب ووسائلها الاستخباراتية داخل إيران للحصول على معلومات حول مسار المحادثات وفق التقارير. وأفاد تقرير بأن ترامب يرى في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين

0: نتنياهو شريكا في الحرب، لكنه لا يعتبره شريكا مقربا في المفاوضات السياسية وفق الصحيفة. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا ومساء الخير لكل الناس. مرحبا لكم من عند صالح دباح مع كوروني هلون, واحنا اليوم في بث خاص ومباشر من عند صالح دباح, هيك علشان يعني احنا داخلين على العيد, عيد الاضحى. اول شيء اضحى مبارك لكل مين عم بسمعنا من وين ما عم تسمعونا, اضحى مبارك, كل عام وانتم بخير, الله يهدي البال يعني, وان شاء الله بتكون اجواء العيد علينا خير, سلام, محبه, الاقارب, العيله بتجتمع, وكمان بنجتمع هون عند صالح دباح وين انا موجود في هذا البث الحي والمباشر مع كوروني هلون كمان مره من راديو الناس, واحنا في بث حي ومباشر من فرع صالح دباح في مدينه الناصري, نوفا جليل, المشهد, الريني, عيلوط. اهلا وسهلا بالجميع, تعالوا تفضلوا علينا. شو بقولوا في العيد؟ في العيد اركن علينا, هاي على صالح دباح طبعا واولاده, باللحمة اركن علينا, بالتضييفات اركن علينا, وبالبزورات اركن علينا, وفي كل مشتريات العيد اركن علينا على صالح دباح واولاده وكل هاي التنزيلات الموجوده هون. طيب احنا بدناش نطول عليكم, هيك بدنا نسمع كمان كلمه من الناس, كلمه طيبه. معنا الاخت الكريمه, من وين حضرتك اول شيء؟
1: رايه من الكعبيه.
0: من
1: رايه من الكعبيه.
0: من الكعبيه, اهلا وسهلا في كل كعبيه, كل عام وانتم بخير. طبعا طباش والزرازير يعني وكل العائلات هناك, كل عام وانتم بالف خير. طيب رايه, انت هون في صالح دباح واولاده, اول شيء مشترياتك دائما من هون؟
1: أكيد طبعا, وكمان الأقرب علينا وأنسب يعني من ناحية أسعار ومن ناحية كل إشي يعني.
0: ولما تمشي هيك في السلة كمان يعني في وساع, في هيك المحل شرح, في هيك تجربة حلوة لما الواحد يدخل لهون.
1: طبعا, والواحد يحس حاله هنا ببيته يعني كمان.
0: حلوة, الواحد بحس حاله ببيته. اركنوا علينا عند صالح دباح, أجواء العيد, عيد الأضحى, دخلينا لعنكم هيك أكثر.
1: اولا كل عام والجميع بالف خير, اضحى مبارك على الجميع, والله يهدي البال ويجعل الايام كلها سلام وهدات بال ورضا.
0: طيب ولما مشتريات العيد من عند صالح دباح شو بتحكي للناس؟
1: تعالوا اشتروا من هون, من صالح دباح, محل الانسب والاوفر لكل جيبه وللجميع.
0: شكرا لك رارا, كل عام وانتم بخير, والله يهدي البال على الجميع.
1: والله يهدي البال على الجميع ان شاء الله.
0: شكرا, شكرا لك يعني, سلام لأهالي الكعبية ولكل المنطقة هون من وين ما عم تسمعونا. احنا من راديو الناس في البث المباشر من عند صالح دباح وأجواء العيد, وكيف ما بيقولوا كمان مرة, في العيد اركن علينا, وفي اللحمة اركن علينا, تضيفات العيد, بزورات العيد طبعا اركن علينا. اذا عم نحكي على سداسية كوكا كولا او زيرو, لتر ونص بس, بشكل بشروي من فوق ال 499 شيكل, خروف كامل أو نص خروف بعظمه بس ب 79 شيكل يا بلاش. كيف ما قلنا باللحمة اركن علينا, لما بنحكي خروف بنحكي خروف بلدي طازج, ومعنا الخال هون إن شاء الله بنسمع منك كلمة معايدة حلوة للناس. طلع احنا صرنا على الهوا يعني بتقدرش تفشلنا, كلمة حلوة معايدة. طيب هاي يعني الناس شوي مرات بتستحي. إذا احنا موجودين عند صالح دباح فرع الناصري في بث حي ومباشر, مرحبا من وين ما عم تسمعونا. عم نحكي على الخضار, الجزر, البطاطا الحمراء او البيضة, الملفوف الاحمر او الابيض, البصل بس باثنين شيكل وتسعين اجورا للكيلو, سداسية كولا لتر ونص بس بشيكل من فوق الشروي ب 499, البطيخ البلدي

0: يا حبيبي بس باتنين شيكل وتسعين أجورة للكيلو، البندورة بس باتنين شيكل وتسعين أجورة للكيلو. خالتي بتحب تعطي كلمة معايدة، كلمة حلوة طيبة عبر راديو الناس لكل الناس، بس كلمة حلوة يعني منحب نسمع منك كلمة حلوة طيبة. خلص صرنا على الهواء خال، كلمة حلوة طيبة للراديو، على الراديو. كل عام وانتم بخير، الله يهدي البال. كلمة حلوة.
1: كل عام وانتم بخير عمي.
0: من وين حضرتك؟
1: من عارة.
0: من عارة؟
1: من عارة.
0: واجيتوا لهون على صالح دباح تعمل مشتريات العيد؟
1: بكان امبارح انبسطنا وجينا اليوم كمان.
0: شو هاي تنيت يعني هذا اليوم الثاني؟
1: نعم.
0: شو اللي خلاك ترجع؟
1: معاملة كويسة، أسعار كويسة، أجواء حلوة.
0: لما بنحكي عيد الأضحى وأجواءه عندكم في العيلة في البيت كيف هيك؟ أعطينا لمحة حلوة.
1: أجواء حلوة طيبة، فرح مرح.
0: واللحمة عند صالح دباح؟
1: بتجنن فيش بعدها.
0: يعطيك العافية، كل عام بخير.
1: وانت بألف خير.
0: جميل. تحب تعطي كلمة حلوة معايدة؟
2: كل سلام وانت سلمين.
0: طيب ايش الاسم؟
2: ليلى.
0: ليلى انت اي مدرسة؟ عشان هيك بركي بنات صفك ولا تصفك المعلمات عم بسمعوك، اي مدرسة انت واي بلد؟
2: انا بالعارة
3: الجماهيرية.
0: شو بتقولي لكل طاقم المعلمين ولا تصفك بنات صفك، شو بتعيد عليهم؟
2: كل سلام وانت سلمين.
0: وانت سالمي، شكرا لك، يعطيك العافية. اذا احنا موجودين في صالح دباح، كيف حالك؟ امارة صح؟ عواودي شو الاخبار؟ طبعا بنفع يعني نمرق عنك ما نحكي نسمعش كلمه كلمه، ما احنا على البث المباشر، اعطينا كلمه معايده عواودي، يعطيك العافيه. نعم، اذا احنا موجودين كمان مره في صالح دباح، في فرع صالح دباح واولاده هون في مدينه الناصري، علوط، المشهد، الريني. هذا الولد هون اجى لعنا عم بركض، حابب تحكي كلمه على الراديو؟
2: اه.
0: انت وين موجوده اول شيء؟ هون عند صالح دباح.
2: اه.
0: دائما تيجوا لهون؟
2: أول مرة.
0: وشو رأيك في الأجواء هون؟
2: إشي حلو.
0: شو يعني هيك إسا بعد شوي الناس بدها تيجي لهون؟ تعرف إنه بعد شوي في فعاليات للأولاد كمان؟
2: سمعت
0: وجاي هيك متحمس؟
2: اه.
0: طيب شو بتعيد على الناس إسا في عيد الأضحى؟
2: كل عام وانتم بخير، وأنا بحب هذا نيجي هيك نعيد مع بعض ونشارك بعض.
0: شو بتقول للمجتمع العربي لأولاد صفك؟
2: كل عام وانتم بخير
0: حبيبي، كل عام بخير. ايش الاسم؟ من وين حضرتك؟ ما تعرفناش.
2: انا من عارة، اسمي معاد.
0: انت من عارة، نفس العيلة لسه كمان حكينا معهن، يعطيك العافية. كيف؟ تفضلي.
3: كلكم مع بعض.
0: بدك تصورينا اياها؟ هسه احنا عم نحكي على هوا على راديو الناس في اجواء حلوة احتفالية من عند صالح دباح، من هون من فرع الناصري، علوط، المشهد، الريني. اجواء حلوة، العائلات عم تتوافد لهون، كمان عم بتحضر حالها للعيد. طيب بعد شوي انا كمان بطل عليكم في كمان طلي مع تنزيلات خاصه من عند صالح دباح. كل عام والجميع بالف خير، تعالوا طلوا علينا، ميلوا، تعالوا نشوفكم، نسلم عليكم ونحكوا على الهواء مع كورونا هلون من راديو الناس من فرع صالح دباح واولاده في مدينه الناصري، علوط، المشهد، الريني، يعني كل المنطقه هون، كفر كنا. اهلا وسهلا بالجميع، كل عام وانتم بالف خير.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: جودي بتجمعنا.
2: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
0: أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر، وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات

0: الأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم، كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: الله على الريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم.

0: فقط في تراكلين حشمال سخنين.
1: لا تفوتوا الفرصة.
0: تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي
2: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة.
4: وفعلا فعلا لا تفوتوا الفرصة. كل عام أنتم بخير. زي ما ذكرنا تراكلين حشمال في سخنين، وهذا الفرع الوحيد لشبكة تراكلين حشمال اللي بيعلن عن هذا اليوم، هذا اليوم الخاص، يوم مبيعات خاص جدا في تراكلين حشمال في سخنين، وتحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت. والأسعار اللي موجودة اليوم هي طبعا كل القطع الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة بدون معم. وبنذكر ببعض الأسعار الخاصة اللي زي ما ذكرنا فقط لهذا اليوم السبت. شافط غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جليات ابتداء من 990 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة علوية، عم نحكي على غسالة عائلية كبيرة 8 كيلو زي ما ذكرنا 1190 شيكل، براد 4 أبواب، عم نحكي على براد عائلي عملاق 4 أبواب فقط ب 1990 شيكل. سمعتوا صح، 1990 شيكل. شاشة 55 إنش 1090 شيكل. نينجا جريل مثلا ب 699 شيكل. غاز 5 عيون ابتداء من 444 شيكل. يا جماعة هاي الأسعار اللي موجودة هون اليوم في تراكلين حشمال. طبعا حملة العرسان مستمرة، كل القطع الكهربائية اسمعونا منيح، كل القطع الكهربائية للبيت بالرزمي الأولى، الرزمي البرونزية ب 7490 شيكل. بنذكر كل القطع الكهربائية بإمكانكم تدفعوا مقابلها حتى 24 دفعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة، وأيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. ويعني اليوم رح يفسح المجال كمان للمبيعات من خلال الاتصال. إذا بتحبوا تستفسروا بذكركم برقم هاتف المحل 04674888، كمان مرة 04674888. لأي استفسار لأي سؤال وأيضا للمشتريات هذا الخط اليوم مفتوح، بإمكانكم تتواصلوا مع 04674888. والحملة بنذكر فقط لهذا اليوم، الحملة فقط لليوم السبت وفقط في فرع تراكلين حشمال سخنين عشان ما نعمل بلبلة. الحملة فقط في هذا الفرع، فرع تراكلين حشمال في سخنين حتى تمام الساعة 8 مساء. نظرة سريعة مرة أخرى لبعض الأسعار. شافط غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جليات ابتداء من 990 شيكل، براد 4 أبواب طبعا 1990 شيكل، عم نحكي على براد عائل كبير. وبنذكر كمان أنه بعض القطع هي قطع فردية، باقي 4 أو 5 قطع منها. فالسابق ربحان 04-674-4-8، هذا الاتصال هون في تراكلين حشمال في سخنين. حاليا نعيد البث إلى استديوهاتنا في مدينة الناصرة. راديو الناس إلى هناك.

0: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الله الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكننا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: من مجموعة المشهداوي.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: حملات العيد بلشت في اوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: اوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
7: ادفع شوي أكثر، ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: وأنتم بخير. دي ماكس، دي ماكسمها على الآخر.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: مرحبا مرحبا بكل المستمعات ومستمعي راديو الناس. كمان مرة كل عام وانتم بخير، أضحى مبارك على الجميع. يعني كيف ما بيحكوها، أول شيء مع كورونا هلوم من راديو الناس، إحنا موجودين في هذا البث الحي والمباشر من هون من عند صالح دباح وأولاده فرع، إحنا على مدخل الناصر، لا على مشارف علوط، نوفا جليل، المشهد، الريني، كفر كنا، بير المكسور، الزرازير. أهلا وسهلا في كل يعني في كل مين بده يجي لهون أو عامل حسابه يجي لهون أو قاعد في البيت أو بسمعنا في السيارة، مش مهم لوين رايحين، تعالوا لهون عند صالح دباح وين إحنا موجودين. إحنا جينا لهون عشان ننقل لإلكم أهم التنزيلات وأهم الأسعار. إسا إحنا داخلين على جمعة العيد، عمليا الناس عم بتجهز حالة تشتري اللحوم، المكسرات، الخضرة، الفواكه، التضييفات، وكل إشي اركن علينا. هذا هو الجملة المناسبة في هاي الأيام المباركة، اركن علينا في العيد، اركن علينا باللحمة، اركن علينا وتضييفات العيد، اركن علينا وبزورات العيد، اركن علينا. طبعا احنا هون موجودين عند صالح دباح، معنا لؤي عمري مدير التسويق. اول شيء قد ايه مهم احنا في هاي الفترة عم ننقل للناس اهم الاسعار، اهم التنزيلات، جابت الناس في هاي الايام اهم شيء.
1: اول شيء اهلا وسهلا فيك روني وبالكل المستمعين. زي ما انت شايف وسامع عاملين اجواء احتفالية جدا خاصة ومميزة بمناسبة عيد الاضحى المبارك. اركنوا علينا، حملوا حالكم بالسيارة، الزلمة مع المرأة مع الأولاد، تعالوا في عنا أجواء كتير حلوة هون، في عنا لسه كمان شوي دي يبلش عمو صابر، تعالوا تصوروا ذكرى حلوة، كيف في

0: عندنا كمان زاوية طعام للحوم مجاني، عاملين حملات كتير كبيرة، منها سداسية كوكاكولا لتر ونص أو زيرو بشكل. في عندكم كمان عجل دولاب الحظ، بتشوفوا دولاب الحظ داير، اعرفوا اللي بوصل لعنده وبيشارك بالدولاب الحظ، كل مشترك بربح، فيش مشترك بيطلع بدون ما يربح، فانه مفضل انكم انتم تشاركوا فيه. كمان طبعا في عنا حملات للمشروبات، حملات خصوصي لعيد الاضحى، 5 كراتين تشات ب100 شيكل، عاملين على البندوره 2.90 شيكل، طحينه الارض 14.90، وكمان كثير حملات. واكيد اكيد اللحمه البلدي الطازه اللي بتبيض الوجه بس عن صالح دباح، اركنوا علينا حتى تبيضوا وجهكم وتكونوا كتير مبسوطين وفرحانين بالعيد واجواء العيد. تعالوا على صالح دباح فرع الناصري، احنا بلشنا من اسا لاخر النهار.
1: يعطيك العافية لؤي، شكرا لك كثير. طبعا كيف ما سمعتوا، 5 كراتين او 5 كراتين تشات، هاي المشروب تشات الصغير اللي 24 حبة بيجي في الكرتونة بس في 100 شيكل، هاي عمليا لكل اسبوع العيد بتكفي ولما بعد العيد. عم نحكي على بطيخ الكيلو ب2.90 شيكل، طبعا البندورة ب2.90 شيكل، الجزر، البطاطا الحمراء والبيضة، الملفوف الابيض والاحمر، البصل ب2.90 شيكل عند صالح دباح فرع الناصري، وين احنا موجودين في هذا البث الحي والمباشر. اسمعوا الاجواء خيالية هون. خالتي مرحبا، والله مبين عليك من وجهك انك بتحب تعطينا معايدة على راديو الناس، كلمة طيبة منك. تفضلي، بلا صورة بس صوت، احنا موجودين هون. مرحبا،
2: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
1: اول شيء الاسم، من وين حضرتك؟ او بينفع بلا اسم، من وين حضرتك؟
2: من عكا.
1: من عكا اجيتي لهون خصوصي يعني مرقه من هون وميلت عند صالح دباح؟
2: عندي قرايب جوزي بالناصري ومينا.
1: طيب انا شايفك ماسكي فنجان هالقهوه وداري كانك هون في البيت، اجواء بيتيه، اجواء عربيه،
2: اجواء كتير حلوه، اجواء عيد. ان شاء الله الكل ييجوا ويشوف هذه الاجواء الحلوه هون.
1: والاسعار؟
2: الاسعار بتجنن، اسعار عن جد حلوه للوضع، انه الوضع العالم اليوم الناس عنا انه كتير اسعار منيحه،
1: يعني بيسوى الواحد يجي لهون في ظل الاجواء اللي عايشينها.
2: اكيد.
1: شكرا لك خالتك. كيف
2: منيحه للجيبه؟
1: منيحه للجيبه طبعا، منيحه للجيبه ومنيحه للبطن كمان، يعني البضاعه الموجوده هون طازجه من الاخر.
2: طازه الحمد لله، هي جوزة عم بوقف يشتري لحمه كمان.
1: والله اللحمة هون، احنا عم نحكي على خروف بلدي طازج، اسعار خيالية، 79 شيكل للكيلو في عظمه مجروم هون،
2: واقف وعم بستنى دوره
1: ما شاء الله. هون كيف شايفين الناس؟ يعني الناس كمان عم تستنى، في اجواء كتير حلوة هون عند صالح دباح واولاده فرع الناصري. الله يهدي البال بس للجميع، ونقول ان شاء الله هاي الايام تمروا على خير.
2: ان شاء الله كل عام تب خير للجميع.
1: شكرا. بدكش تعطينا اسمك؟ برك اللي هيك حواليك بيعرفوك يقولوا والله سمعناك على الراديو. يلا،
2: من عكا.
1: من عكا، احلى اهلا وسهلا في اهالي عكا، واحلى تحيه لاهالي عكا. اذا معاكم روني هلوم من راديو الناس، احنا موجودين فرع صالح دباح في مدينه الناصري عشان ننقل لكم هاي الاجواء، اجواء العيد، اجواء مشتريات العيد، التجهيزات. كل عام وانتم بالف خير، تعالوا لهون بنستناكم. يعني كيف ما بيقولوا في العيد، اركنوا علينا، بس اركنوا علينا على صالح دباح. عم نحكي سداسية كولا، هيك نحكي لمحة سريعة على الأسعار، سداسية كوكا كولا أو زيرو لتر ونص بس بشكل، خروف كامل أو نص خروف بعظمه بس 79 شيكل، يا بلاش يا جماعة، عم نحكي على خروف بلدي. وكمان إذا بتشتروا من هون في 200 شيكل فبتحصلوا على وجبة همبرجر ب50 شيكل والوجبة الثانية ببلاش، يعني وجبتين همبرجر ب50 بشروي فوق ال200 شيكل. كمان على جاجة كاملة، هاي الجاجة اللي بتفتل في الجريل، بتحصلوا كمان على وجبتين يعني هيك مناح مزبطات. تعالوا لهون، تعالوا عند صالح دباح، ملان أجواء للكبار وللصغار. أهلا وسهلا في الجميع.

0: زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.
1: أحذية زاهي صليبة
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية.

0: بدون مام فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين.
1: لا تفوتوا الفرصة.
0: تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيوميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.

0: فرع، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تنطلق في هذه الأثناء المظاهرة القطرية الراية السوداء في بلدة جديدي المكر في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعماله عبيد عبيد يوم الاثنين الماضي، وأدت إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة. لتفاصيل أوفى حول هذه المظاهرة ينضم إلينا مراسلنا مبدا فرحات المتواجد في هذه اللحظات في المظاهرة. مبدا مرحبا مبدا، هل تسمعنا؟
1: نعم رجاء.
0: نعم مبدا، يعني ما هي صورة الوضع لديك في المظاهرة؟ هل انطلقت بالفعل في هذه الأثناء وهناك يعني متوافدين؟
1: نعم بالفعل رجاء، يعني قبل قليل انطلقت هذه المظاهرة في قرية جديدي المكر، حتى الآن يعني ما زال يتوافد المواطنين إلى قرية جديدي المكر، نتحدث عن أعداد قليلة جدا حتى الآن، يعني نتحدث عن 150 شخص فقط يشارك في هذه المظاهرة، ولكن المظاهرة يعني قبل قليل انطلقت وهي على مفترق تل إيل في قرية جديدي المكر، وتأتي هذه المظاهرة بعد محاولة قتل رئيس مجلس جديدي المكر سهيل ملحم وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، وما زال يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج، وأيضا القائم بالأعمال عبيد عبيد والذي يعني أصيب بإصابات متوسطة وتم تسليمه إلى البيت. يعني رجاء أيضا قوات كبيرة من الشرطة
0: نعم.
1: تتواجد في قرية جديدي المكر وتحديدا على مفترق تل، يعني نتحدث عن عدد كبير من الشرطة، وأيضا يعني إذا تحدثنا عن المواطنين حتى الآن يعني أشاهد أعداد تتوافد إلى قرية جديدي المكر، ولكن حتى الآن يعني مع بداية المظاهرة أعداد قليلة جدا يعني ولا تلتقي إلى مستوى الحدث، يعني عندما نتحدث عن محاولة قتل رئيس مجلس محلي وأيضا القائم بالأعمال وجرائم القتل في الفترة الأخيرة في المجتمع العربي يوميا، يعني جرائم القتل حتى الآن يعني المتظاهرين يرفعون الشعارات المنددة بالجريمة والعنف ومطالبة الشرطة بالعمل على منع الجريمة والعنف. إذن يعني سنتابع التطورات، وهل ستسمح الشرطة للمتظاهرين بالخروج إلى الشارع الرئيسي وإغلاق الشارع الرئيسي؟ يعني حسب المعلومات التي وصلتنا كان من المقرر أن تكون هذه المظاهرة تنطلق من قرية جديدي المكر باتجاه مركز الشرطة في قرية كوبريتيف، ولكن كما ذكرت الشرطة تتواجد في المكان تقوم بإغلاق الشارع الرئيسي، يعني بعدم السماح للمتظاهرين بالخروج إلى الشارع الرئيسي. المباراة مستمرة حتى الآن، يعني الوقفة هي على مفترق جديدي المكر، سنتابع هل ستخرج هذه المباراة إلى الشارع الرئيسي وإغلاق الشارع الرئيسي للتعبير عن الغضب ومطالبة السلطات والحكومة على محاربة العنف والجريمة.
0: نعم بدأ، يعني هل يمكنك الحديث مع أحد المتظاهرين الوصول إليهم لنستمع يعني ما يقوله المشاركين في هذه المظاهرة، ما هو موقفهم؟
1: نعم رجاء، يعني نعم. متظاهر مواطن من قرية جديدة المكر، تعرفنا عن حالك.
2: غاندي حمدي من المكر.
1: غاندي طبعا اليوم انت بتشارك في هذه المظاهرة بعد محاولة قتل رئيس المجلس القائم بالأعمال والعنف بشكل عام في المجتمع العربي، ما هي رسالتك؟
2: مش بس عشان الرئيس، عشان أي بني آدم موجود من مجتمعنا كلية العربي، ممنوع نمشي بالعنف، ممنوع بأي شغلة نزاي، هاي مش حل لنا. إحنا من ناس كلياتنا وقفي وحدي ضد أي جريمة بتصير.
1: شو رسالتك اليوم من هاي المظاهرة؟
2: رسالتي زي ما مهاتما غاندي قال، اللي بيجي بالقوة بتخدش غير بالقوة. إحنا ما بدنا إياه هاي الشغلة، بدنا نربي أولادنا كلياتها على تضامن، بدنا ميزانيات إنه إحنا نربي أولادنا بمحلات تكون غير هاي المحلات، ساعتها هاي الشغلات ما بتصير، هاي اللي إحنا بدنا إياه.
1: يعطيك العافية، هذه رسالة مواطن من قرية جديد المكر رجاء، يعني اللي يشارك في هذه المظاهرة والتعبير عن وإيصال الرسالة. حتى الآن يعني رجاء كما ذكرت نتحدث بعد وقت قليل جدا من انطلاق هذه المظاهرة، حتى الآن يعني أعداد قليلة ولكن نشاهد يعني توافد المواطنين من

0: الجديدة المكر والمجتمع العربي بالمشاركة في هذه المباراة. هذه المباراة قطرية، يعني نتحدث عن مباراة قطرية دعت إليها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، لجنة المتابعة العليا والمجلس المحلي في جديد المكر. يعني نتمنى بأن تكون مباراة كبيرة وإيصال رسالة الغضب، غضب المجتمع العربي في مكافحة العنف والجريمة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا بدا فرحات المتواجد في المظاهرة القطرية التي أطلقت عليها لجنة المتابعة ولجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومجلس جديد المكر اسم الراية السوداء، وذلك في أعقاب جريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم والقائم بأعماله عباد عباد وأدت إلى إصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة، وذلك يوم الاثنين الماضي بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال يعني عند خروجهما من حفل زفاف في البلدة للأسف. وفي سياق العنف والجريمة، أصيب شاب في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي. هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم. لقي الشاب نادر العقبي مصرعه إثر حادث طرق وقع على شارع 31 قرب مفترق زوهر في منطقة النقب بعد اصطدام بين الدراجة النارية ومركبة خصوصية. وقدمت الفرق الطبية الفحوصات الطبية للشاب إلى أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في موقع الحادث متأثرا بإصابته الحرجة. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبعدت إسرائيل بشكل شبه كامل عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع إيران، ما دفع إسرائيل إلى الاعتماد على دبلوماسيين أجانب ووسائلها الاستخباراتية داخل إيران للحصول على معلومات حول مسار المحادثات. ووفق التقرير فإن ترامب يرى في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شريكا في الحرب، لكنه لا يعتبره شريكا مقربا في المفاوضات السياسية. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع نظيره العماني، تناولا آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لمنع تصاعد التوترات وإنهاء الحرب. وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المسارات الدبلوماسية الحالية والتحركات الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة. ذكرت شبكة سي بي اس الأمريكية نقلا عن مصادر وصفت بأنها مطلعة بشكل مباشر على التخطيط أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدت خلال الساعات الماضية لاحتمال تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة بشأن تنفيذ الضربات. وبحسب التقرير ألغى عدد من المسؤولين في الجيش والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية خططهم الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع تحسبا لإمكانية تنفيذ هجمات جديدة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة انفجرت في منطقة رأس النقورة دون أن تفعل صفارات الإنذار في المنطقة، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات بشرية. وقبلها أعلن الجيش رصد سقوط هدف جوي مشبوه قرب كريات شموني في المنطقة الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد التحقيق. هذا أفادت إذاعة الجيش بأن 10 مسيرات انفجرت في الساعات 24 الأخيرة. وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو شن خلال الليل غارات في منطقة الإبقاع استهدفت موقعا تحت الأرض تابعا لحزب الله، قال إنه كان يستخدم لإنتاج وسائل قتالية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 100

0: 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة. إذن فعلا لا تفوتوا الفرصة، وهذه أجمل تحية مع هيك اقتراب المساء رويدا رويدا على هذا اليوم الخاص من المبيعات الخاصة هنا في تراكلين حشمال في مدينة سخنين، وتحية خاصة لكل المستمعات والمستمعين عم بيسمعونا هيك بأجواء العيد في راديو الناس وعبر موجاتنا 103.3 و107.8 FM. اليوم حملات إعلانية في أكثر من مكان، احنا اخترنا نكون بتراكلين حشمال في سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت، لنكون هيك مع الناس اللي بدهم يجهزوا بيتهم قبل العيد للقطع الكهربائية او بحاجة لقطع كهربائية. بنذكركم هذا هو اليوم المناسب والخاص لشراء القطع الكهربائية، كل القطع الكهربائية في الفرع الوحيد لتراكلين حشمال من شبكة تراكلين حشمال، الفرع الوحيد اللي بيحتفل بعيد الأضحى المبارك من خلال تخفيض كبير على كل القطع الكهربائية بقيمة ضريبة القيمة المضافة. هو فرع سخنين، وبعض الأسعار هيك عن يعني بنحكي الكلام لتكتمل لديكم الصورة. شافة غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالات بنختار غسالي 8 كيلو فتحة علوية، عم نحكي على غسالة 8 كيلو، هي غسالة عائلية تعتبر من الحجم الكبير ب 1190 شيكل، براد 4 أبواب، براد عائلي ضخم 4 أبواب مش واصل يا جماعة 2000 شيكل، 1990 شيكل، شاشات ابتداء من 1090 شيكل، عم نحكي على شاشة 55 انش، عم نحكي على غاز 5 عيون 444 شيكل، نينجا جريل ب 699 شيكل. هاي الأسعار طبعا فقط لهذا اليوم، وأيضا رزم العرسان كل القطع الكهربائية، يعني المقبلين على الزواج انتبهوا للأسعار للبيت الجديد، ترتبوا بيتكم بكل القطع الكهربائية، عم نحكي على كل القطع الكهربائية ب 7490 شيكل ضمن الرزمي البرونزي، 7490 شيكل، تخيلوا هذا الرقم، بإمكانكم تأخذوه تدفعوه ب 24 دفعة بواسطة بطاقات الاعتماد بدون فائدة، وأيضا بواسطة الشيكات بدون فائدة. كل هذا اليوم في الفرع الوحيد لشبكة تراكلين حشمال، الفرع الوحيد اللي موجود بسخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأميت. تعالوا لهون استمتعوا بالأسعار، وبذكركم إذا بتحتاجوا لأي سؤال أي استفسار بإمكانكم الاتصال مباشرة، فريق عمل هون بانتظاركم ليرد على كل تساؤلاتكم. 04-674-4 مرات 8، كمان مرة 04-674-4 مرات 8، لأي سؤال لأي استفسار، وأيضا بإمكانكم أنه تشتروا من خلال الاتصال الهاتفي بوجهوكم وبيشرحوا لكم كيف بتتم عملية الشراء. 04-674-8888 تراكلين حشمال سخنين، كل عام وأنتم بخير. نعيد البث إلى استوديوهاتنا في مدينة الناصرة، فإلى هناك.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور، أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشرو فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 0482071777.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
6: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غريبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة
8: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

مرحبا مرحبا بكل المستمعات ومستمعي راديو الناس مجددا، معاكم روني هلون وهذا البث الخاص والحي والمباشر من عند صالح دباح. احنا في راديو الناس وصلنا اليوم لعند صالح دباح، فرع الناصري، علوط، نوفا جليل، المشهد، الريني، كفر كنا، الزرازير، بير المكسور، كل المنطقة هون احنا موجودين في النص. اجينا على يعني وسط الفرع هون عند صالح دباح عشان نقول لكم اهم الاسعار واجواء العيد، اجواء التسويق عمليا والتسوق لعيد الاضحى المبارك. كل عام والجميع بالف خير. احنا موجودين عند صالح دباح كمان مرة عشان بالعيد اركنوا علينا، وبلحمة العيد كمان اركنوا علينا.

0: وقفات العيد اركنوا علينا، والبزورات اركنوا علينا على صالح دباح. كل المشتريات من عند صالح دباح قبيل العيد وأجواء العيد والتجهيزات للمة العيلة واللحمة والبزورات والتضيفات والمعايدات. فكل عام والجميع بألف خير. كمان مرة هيك نعمل مرقة سريعة أو نعطيكم هيك بعض الأسعار والتنزيلات الموجودة اليوم عند صالح دباح فرع الناصري. سداسية كوكاكولا أو زيرو لتر ونص السداسية بس بشكل، خروف كامل أو نص خروف بلدي طازج بعظمه بس 79 شيكل باللحمة اركنوا علينا. وكثير من التنزيلات والأسعار الخاصة قبيل عيد الأضحى المبارك، عم نحكي على البطيخ الكيلو باثنين شيكل وتسعين، البندورة، الجزر، البطاطا البيضة والحمرة، الملفوف الأبيض والأحمر، البصل باثنين شيكل وتسعين أجورا. والله والله يا عمي والله لفت نظري، يعني دغري جيت حبيت أحكي معك. أول شيء أنا اسمي روني هلوم من راديو الناس، كل عام وانتم بخير، مرحبا.
1: يا هلا فيك، اهلا وسهلا.
0: ايش الاسم، من وين حضرتك؟
1: محمد هادي من الناصري.
0: يا هلا عم محمد، يعني انا شايفك الشاب هون عم بيقطع في اللحمه، عم بجرم، منظر حلو وشايفك مستمتع كمان. يعني
1: صحيح صحيح المزبوط، الخدمه كتير ممتازه، باسل عم بيعمل يعني شغل كتير ممتاز. ايش بدنا بيعمل، اللحمه كتير منيحه، المزبوط يعني الاجواء حلوه، كتير مبسوطين.
0: لما بنحكي اللحمة عند صالح دباح، يعني انت شريت خروف بلدي ومبين يعني الشاب عم بجهزه عم بجرمه عم بقطعه، ليه اخترت صالح دباح؟
1: صحيح صالح دباح هو يعني معروف، اللحمة من عند دباح معروفة جاي واحنا انبسطنا بالناصر انه فتح فرع جديد عندنا هنا، واللحمة تاعته جربناها يعني عن تجربة لحمة منيحة، وانا بنصح الكل انه يجي يشتري من عنده.
0: ودائما بتعمل مشترياتك من عند صالح دباح؟
1: صحيح.
0: طيب شو بتتمنى للناس للمجتمع العربي في هاي الأجواء؟
1: أمل يكون الوضع يعني يكون أفضل من هيك كمان، يعني توقف الحروب توقف وتصير الحياة أحلى من اليوم. اليوم الحياة كتير صعبة، حروبات ومن جهة والعنف اللي موجود بالوسط العربي، يعني متأمل إنه هذا كله يعني ينتهي وتصير الحياة أحلى. تعال نقول
0: شكرا لك عمي والف صحه، يعني هيك ان شاء الله كمان تستمتعوا على الكانون ولمه العيلة
1: ان شاء الله. شكرا كثير لك، يعطيكم العافيه.
0: شكرا شكرا لك كثير كثير، يعني العم هون الخال مستمتع وهيك، واللحمه تبعته عم تتجهز قدامه. كمان كثير من الناس يعني واقفه هون وين فرع اللحمه تحديدا، كله عم بيشتري لحمه العيد للبيت، مشتريات البيت. الاجواء عن جد احتفاليه للاولاد الصغار كمان، اللي هيك العائلات في فعاليات. في عمو صابر موجود هون في فرع صالح دباح في مدينة الناصري، أجواء للأولاد، بينفع الأولاد تكون في الفعاليات، العيلة تكمل المشتريات عند صالح دباح. وفي كتير تنزيلات عمليا، طلعوا في واحدة من التنزيلات لفتت نظري وأنا والله لسه دقت الهمبرجر. يعني هون إذا بتشتري في 200 شيكل وفوق، فوق ال 200 شيكل، تعال نقول 200 شيكل وشيكل 201، تحصل على وجبة همبرجر يعني سماش، بيجي فيها دبل برجر هاي 50 شيكل، يعني بتاخد وجبة بخمسين والتاني ببلاش. كمان من فوق الشروة بمئتين شيكل تحصل على وجبة دجاج كامل، هذا الدجاج الكبير الكاملة اللي بتكون في الجريل مع اتنين هيك مع بطاطا حواليها أو رز، فبتحصل كمان على وجبة كثير كبيرة من شروة فوق المئتين شيكل عند صالح دباح. في كمان عجل الحظ اللي بده يمرق على كل مين موجود هون، هذا عجل الحظ تفتلو بيطلع لكم هدية أو شروي أو بيتزا أو يعني أي شيء من التنزيلات الغالية عمليا الموجودة هون في الفرع تحصلوا عليها. عجل العيد اليوم موجود عند صالح دباح فرع الناصري، سداسية كوكاكولا أو زيرو بس بشكل، يا بلاش يا بلاش بشروي من فوق ال 499 شيكل. كمان مرة مع كوروني هلوم من راديو الناس، احنا موجودين في هذا البث الحي والمباشر من هون من عند صالح دباح في مدينة الناصري، علوت، المشهد، الريني، كفر كنا، الزرازير، بير المكسور، موجودين هون. وفي معنا هون صبيتين، انا بدي عد للثلاثة وانت بتقولوا اضحى مبارك من عند صالح دباح، تمام؟ يلا تعال تعال نجرب، واحد اثنين ثلاثة،
2: اضحى مبارك عند صالح دباح.
0: واو واو مشتركوا، يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. نعم اذا هاي الاجواء هون عند صالح دباح، تعالوا اتمتعوا بالمشتريات، استغلوا التنزيلات، هاي الاسعار بتلاقوها بس في هاي الايام السعيدة عمليا والمباركة

0: قبيل عيد الأضحى المبارك. ومعنا كمان هون ولد هيك إجا حاب يحكي. لقيل كل ولد بينفع يحكي كلمة؟ هاي الأب والأم كمان مبسوطين هيك عم بتطلعوا من بعيد وعم بيضحكوا. شو اسمك أنت؟ قد ايه عمرك؟
1: 6 سنين.
0: وشو اسمك؟
1: عاطف.
0: من وين أنت؟
1: من المكسور.
0: من المكسور. هلا وسهلا في بير المكسور. شو بتتمنى في العيد للناس؟
1: أجيب لعبة.
0: شو بتتمنوا في العيد؟
2: ايه؟
0: العيد شو بتتمنوا؟
2: بتمنى يكون عندي تلفون.
0: يكون عندك تلفون. بعد فيش عندك تلفون؟
2: عنده بس خرب.
0: خرب؟ ليه خرب؟
2: وقع بالماي.
0: يلا ان شاء الله بجيبوا لك تلفون احلى تلفون وتستغليه للاشياء المنيحه طبعا هيك للدراسه. طبعا هسه هون راح يكون في تنزيلات ويعطوا العائلات ربح كمان، يعني استغلوا هذا الوضع اليوم. كل عام وانتم بخير، شكرا لكم. اذا كمان مره من عند صالح دباح، تعالوا استغلوا التنزيلات. هون الشاب بقول لي السمك اللي يعني هاي السمك الموجود هون خال شو؟
3: في عندك ابراج، في عندك باس، سلمون،
0: كله موجود.
3: كله موجود. اهلا وسهلا.
0: شو بتتمنى للناس؟
3: رمضان كريم، كل عام وانتم بخير.
0: يعطيك العافيه. طب شو الاسم الكريم؟
3: مهدي. حسن.
0: يا هلا عمي مهدي حسن من مدينه الناصر اكيد. هلا هلا. طيب يلا تعالوا عند صالح دباح في هاي الأجواء الحلوة. طلعوا في غنانة في الخلفية، في برا فعاليات للأولاد، في رسم على الوجوه، التنزيلات مخيفة هون عند صالح دباح. كيف ما حكينا بعض الخضار يعني باثنين شيكل وتسعين أجورة. يا بلاش يا بلاش. 5 مشاتيح أو 5 شو بقولوا لهاي، 5 المأرزيم، 5 أرجزيم تبعون ال24 وحدة تبعت التشات، الخمسة ب100 شيكل، يعني ال100 قنينة ب100 شيكل، يعني القنينة بشيكل. يا بلاش يا بلاش. نحكي على طحينة الأرز بس ب14 شيكل و90 أجورة، الكيتشوب 7 شيكل و90 أجورة، العلب، علب يعني زي الحمص، الخيار مكبوس، يعني من هاي الفصيلة، عم نحكي 3 علب بس ب10 شيكل. وكثير من التنزيلات اركنوا علينا عند صالح دباح. شو بدي احكي تاحكي، تنزيلات مخيفة، اسعار رهيبة، اللحمة بس بتضحك هون. اللحمة اركنوا على صالح دباح، 79 شيكل خروف بلدي اصلي طازج بس ب79 شيكل، في عظمه وبجرموه هون على المحل. شو بدك اكثر من هيك؟ يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير، منشوفكم كمان مرة بعد شوي. استنونا وانتظروا اسعار وتنزيلات مخيفة من عند صالح دباح. روني هلون، راديو الناس.

0: 5-0 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل. احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
0: من مجموعة المشهداوي.
3: الله الريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86.

0: 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: الحلو الموجودة هون عند صالح دباح فرع الناصري. الأجواء نار يابا، نار نار وشرار وشرار، يعني طلع حواليك
1: عمكو أبو خالد عمر قراقرة من عرابي.
0: يا هلا بأهل عرابي،
1: مخصوص من عرابي لعند عمي أبو فادي.
0: اضرب
1: إلا بس اضرب، لأنه هون يا عمي بساعد كلت الخروف 80 شيكل يا بلاش،
0: 79 شيكل،
1: 79 هو هذا الشيكل كيسف كتان بسوف أربي كسب.
0: لما حضرتك جاي تشتري عبور كامل؟
1: إلا جاي أشتري عبور كامل. أيوة
0: يعني عبور كامل 79 شيكل
1: للكيلو. شي مرتب، بتأخذ نمر، تقف بالدور، بتتفضع هون، بتشوف، بتهذا، بيسوي لك اللي بدك إياه. أحلى شروط
0: والله، إشي مرتب،
1: بس إشي مرتب.
0: واللحمة يعني بتطلع عليها من القزاز من هون، إشي بتفتح النفس.
1: أنا يا عمي أول ما فتح أول يوم، يوم كان عامل عزومي هنا، أنا كنت أول واحد وأكلت هون عندن بالمشاوي.
0: أي مشاوي اللي كانت
1: هون؟ واشتريت من هون خروف، أقسم بالله إشي ألف، التوب بالخرفان عنده.
0: ولحمة العيد جيت تشتريها من هون؟
1: واجيت تشتريها من هون.
0: لما بنحكي صالح دباح وكيف شايف الأجواء اللي عندك هون، التجربة، في تجربة يا عمي
1: ممتازة جدا جدا جدا. أنا بحكي لكم فرع علوت، أنا بكذبش أقول كنت بمحل ثاني، أما فرع علوت كل الوقت كنت بمركزة نوفا قليل
0: بلا ذكر أسامي.
1: لا كنت بمركزة، إسه نقلت على الدباح علوت.
0: طيب يا عمي لما
1: علوت اللي هو الناصر يعني بنعد
0: الناصري، المشهد، الرين، الزرازير، بيل المكسور، طباش،
1: أسعار ألف، أسعار رخيصة كثير كثير كثير، عاملين بلاية عروضات للعيد، بلاية كثير يعني لدرجة إسه بتبرم هون بلاية.
0: طبعا ملان عروضات وملان تنزيلات، إسه راح نقرأها للمستمعات والمستمعين.
1: واللي أهم من هذا عامل مشاوي برا يا جماعة،
0: الله لا يفرجيك،
1: إلا طعم العين، طعم الثم بتستحي العين.
0: الله عليك. طبعا النقانق هاي
1: والكباب واللحمة ايش مرتب،
0: يعني اللي بيجي لهون بيكسر.
1: عاملين غناني وعاملين هون جايبين اخرى، شو اسمه،
0: عمو صابر
1: الا كيفت البنت عليه.
0: يا الله يا الله. طيب اسمع، عيد الاضحى العيله، لمه العيله، هسه نطلع شوي من المشتريات. أيوة. دخلنا على البيت اكثر، العيله، البيت، العيد، شو عاملين؟
1: الحمد لله. هسه انا بحكيك بصراحه مش محتفلين كيف لازم. ليه؟ لانه جوز اختي توفى قريب،
0: الله يرحمه،
1: بس احنا مجبورين، هذا عيد بضل عيد يعني للاولاد ولل، مجبورين نمشي الامور يعني، فاهم انت؟
0: ولو على الصغير.
1: ايوه بالضبط، اما مش احتفالات كبيره زي كل عيد، كل اضحى كنت تعزم خواتي، اي ما احط، لا على الخفيف.
0: في البلد في اجواء عم بيكون في هيك، هاي الحصن، الفعاليات،
1: ملاني بعرابي، ملاني.
0: يلا احلى تحيه لاهل
1: ملاني، بارك الله فيك وتسلموا. وبعدين ابو فادي بالنسبه لنا احسن من الفخر للعرب، لعرب إسرائيل كيف عامل هاي الأشياء، فخر هذا يا عمي، على هو الله يزيد ويبارك له ويعمل أكثر وأكثر يا عمي.
0: يعطيك العافية يعني حبيب قلبي، كل عام بخير، أضحى مبارك. شكرا لك على هاي المداخلة. إذن معاكم راديو الناس روني هلوم من فرع صالح دباح في مدينة الناصري على مدخل قرية علوت. تنزيلات نار، الأجواء هون نار، لا الكبير ولا الصغير موجود أجواء، لا الكبير في مشاوي من هب ودب، من جميع اللحوم هيك تتذوقوا على مدخل الفرع. للصغار في عمو صابر موجود برا للتصوير وشوية فعاليات، وكمان هون في دور كتير كبير على الرسم على الوجه، يعني الأولاد هون تتسلى، الأهالي بتتسلى في الأسعار كمان والمشتريات هون عند صالح دباح. شو الواحد بده يحكي تنو يحكي؟ البطيخ الكيلو باثنين شيكل وتسعين، الجزر، البطاطا، الملفوف، البصل باثنين شيكل وتسعين، سداسية كوكا كولا أو زيرو لتر ونص بس بشيكل، الطحينة الأرز ب14 شيكل وتسعين، الكاتشوب 7 شيكل وتسعين، 3 علب من المعلبات بس ب10 شيكل. يعني طلع لؤي، أنا بدي أحكي لك شغلة، إيش نار وجنون يعني الموجود هون.
2: حبيبي الله يسعدك، احنا لما بنشوف كل الناس اللي بتيجي وبتزورنا والفرحة على وجوهها، بالذات مع الأطفال الحلوين، ولدي الناس مستمتعة وعمالها، يعني بنشوف إنه هني مستمتعين من الحملات الموجودة، بنشوف الفرحة على وجوه الناس اللي زمان ما شفناهاش، الناس اشتاقت للفرحة وللأجواء. والله يهدي البال للجميع، وكل عام وانتم بخير، وبالعيد اركنوا علينا،
0: وبس اركنوا علينا في العيد، اركنوا علينا في المشتريات، اركنوا علينا في البزورات، اركنوا علينا في التضيفات، اركنوا علينا، واللحم والخروف البلدي الأصلي يا حبيبي اركن علينا.
2: ضل في بس شغلة واحدة لازم تسويها، دولاب الحظ اسا بدك تسويه انت وتوزع جوائز للجميع.
0: يا حبيبي يا حبيبي، دولاب الحظ اللي حكينا عنه، انت افتل هالدولاب واللي بيطلع من نصيبك يا عمي. كل عام وانتم بخير من عند صالح دباح روني هلون راديو الناس، تعالوا شاركونا هاي الفرحة، فرحة المشتريات، استغلوا التنزيلات والتخفيضات بالأسعار وكل الهدايا يعني اللي عم بقدموها هون من عند صالح دباح فرع الناصري. أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم العافية والله يهدي البال على الجميع. أضحى مبارك.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبل

0: نعيد الأضحى المبارك بحملات مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تركلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.

0: لا سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
3: أحذية زاهي صليبة
4: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
6: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: أوبتي نايس،
6: تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. يشاركوا في هذه الأثناء المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة احتجاجية انطلقت من الدوار الأول في الجديد المكر وصولا إلى المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه باد عبيد، وتنديدا باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي. وتأتي هذه التظاهرة في إطار النشاطات والفعاليات الشعبية

0: تحت شعار الرايات السوداء التي أقرتها لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والمجلس المحلي في الجديد المكر. وللمزيد من التفاصيل وللوقوف أكثر عند صورة الوضع في هذه التظاهرة ينضم إلي من هناك الزميل مبدة فرحات. أهلا بك مبدة.
1: معك لكل جميع المستمعين. بالفعل يعني ما زالت المظاهرة في قرية جديد المكر بعد يعني جريمة ومحاولة قتل رئيس المجلس سهيل من أمول قايم بأعمال الرئيس عبيد عبيد، ولكن يعني نتحدث عن مظاهرة قطرية دعت إليها اللجنة القطرية، لجنة المتابعة والمجلس المحلي في جديد المكر، ولكن هناك خيبة أمل كبيرة من عدد المشاركين في هذه المظاهرة. نتحدث يعني عن عدد لا يتجاوز 500 مشارك في هذه المظاهرة للتعبير عن الغضب من العنف الجريمة في المجتمع العربي، ولكن أيضا قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان وأيضا منعت المتظاهرين بالخروج إلى الشارع الرئيسي وإغلاق مفترق تل إيل يقف بجانب عضو الكنيسة وليد الهواشلي. سيد وليد، نتحدث عن مظاهرة قطرية، بداية يعني الحدث يعني لا يرتقي عدد المشاركين للحدث الذي كان في جديد المكر وأيضا العنف الجريمة في المجتمع العربي.
2: أولا الحدث مطلوب والحراك مطلوب في ظل ما يعاني مجتمعنا العربي، وممنوع أن يجب أن نستمر في هذا الحراك، لأن هناك محاولات من السلطات وأيضا كل الإغلاق اللي على مداخل البلد وأيضا في منطقة الشمال، وأيضا هناك حالة من الخوف داخل البلد وفي البلدان هنا، ولكن يجب أن نكسر هذا الحاجز. أنا قلت قبل قليل في لقاء مع قيادات المجتمع العربي هنا في موقع المظاهرة، ممنوع أن يتوقف الحراك، يجب أن نستمر بهذا الحراك على طول حتى تستجيب الحكومة لتوجهات المجتمع العربي. لا يمكن التراجع إلى الوراء، إما أن تقوم الحكومة بواجبها تجاه الناس وتجاه المجتمع العربي، وإما أن نأخذ نحن زمام الأمور ونخلص مجتمعنا من كل هذه الآفة. الأمر الآخر، هناك أيضا محطات أخرى، محطات سياسية نعول عليها كثيرا في المرحلة القادمة، نستطيع من خلالها يعني أو نريد من خلالها التأثير على صناعة القرار في الدولة، ونقوم أيضا بالوقوف إلى جانب الناس كيفما فعلنا ذلك سابقا، لكن المهم الآن أن نكسر هذا الحاجز وأن نستمر من أجل يعني ردع هذه الجريمة وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها. لا نرفع الراية البيضاء، الطريق طويل، الطريق شاق، ولكن هذا هو المسار في الوقت الحالي.
1: سيد وليد، طبعا ايضا عدد كبير من قوات الشرطة تتواجد في المكان، لو هذه القوات اليوم تتواجد في البلدات العربية لمنعت العنف والجريمة، وايضا يعني رفضت اعطاء تصريح للمتظاهرين بالخروج الى الشارع الرئيسي والتعبير عن الغضب اكثر.
2: نعم، هناك حالة من الاستنفار في الشرطة، وهناك يعني مئات العناصر هنا على مدخل البلد، وتستطيع كل هذه القوات على مدار الأيام والأسابيع والسنوات الماضية أن تعالج ملف الجريمة، بدل من تأتي إلى هنا وتقوم بإغلاق الشوارع أو تأتي إلى منطقة النقب وتقوم بهدم أو مرافقة قوات الهدم، ولكن هذه الحكومة وهذه المؤسسة تكيل بمكيالين تجاه الناس، لا تريد أن تقدم شيئا للعرب، وبالتالي مصلحتنا المجتمعية أن نكون في قالب واحد، أن نتحرك كشعب واحد، أن نتحرك كأمة واحدة في ظل هذا الدمار وهذا الخراب الذي تقوم به حكومة نتنياهو. يعني أنا نعرف وندرك جيدا ما الذي يريده بنجمين، يريد أن يحبط الناس ويدخل الناس في حالة من اليأس، ولكن أنا أعول كثيرا على أبناء وبنات مجتمعنا في تخطي هذه المرحلة، وأنا أقول بشكل واضح أن هناك فرص يجب استغلالها في المرحلة القادمة من أجل أن ننهض بمجتمعنا ونخرج من كل هذه الأزمات التي مر بها.
1: شكرا لك عضو الكنيسة السيد وليد الهواشلي. أيضا أنا بجانب الفتاة نغم سعيدي والذي مساجي والذي قتل يعني عمها العام الماضي، وهو كان يعني يتواجد في العمل حارس في المدرسة في قرية كفر ياسيف وتم إطلاق وابل من الرصاص عليه. نغم، اليوم تشارك في هذه المظاهرة، ما هي رسالتك أولا؟
3: أول شيء رسالتك إنه إحنا كتير مهم نكون بهاي المظاهرات عشان لا تفسد العالم والدول كلها، إنه الدم العربي مش رخيص، والناس لازم يكون متواجد، والناس لنا حق وقيمة بهاي الدولة، وإنه إحنا ناس مناح، وإذا أنتوا عم تختاروا الطريق عشان تهجرونا من هون، إحنا ولا مرة رح نطلع، ولا مرة رح نروح، رح نضل نطلع مظاهرات ونسمع صوت ونفرج إنه إحنا إلنا قيمة وحق ورح نضلنا هون لو شو ما صار وشو ما عملتوا.
1: يعني نغم، شو رأيك بعد

0: عدد المشاركين في هذه المظاهرة، خاصة مظاهرة قطرية ضد العنف الجريمي، يوميا في عندنا جرائم قتل.
1: بصراحة بتأسف على العدد الموجود هنا، كثير الاشي مخزن، ما هذا الاشي بالاخر فكرة خاصة لكل بيت، لنستنى يصل على بيتنا عشان نطلع ونسمع صوتنا، لا من وقت الاشي قبل ما يوصل لنا كلياتنا. صح ولا اشي بالش تصور، بس احنا بنقدر نوقف لما نسمع صوتنا ونكون كتار ونضل نحكي ولا مرة نسكت ونية عشان نستسلم.
0: رغم قبل شوي قلت لي انه خايفة، مش عايشة حياتك طبيعية، بتخافي تطلع من البيت، لا تشعري بالامن والامان، كيف حياتك الطبيعية كيف عايشة؟
1: مظبوط، لانه الصراحة الواحد صار يخطط له، لان اطعينة البرصاصة طايشة بالغلط ما شاء الله، لانه الغلط كثير كثران للأسف، وكل الناس عم بتروح هي عن جد ضحايا وناس ولا إلا جان، كثير ناس الاشي وكثير موجع.
0: يعطيك العافية، شكرا لك. إذا أنس بالفعل يعني هذا هو الوضع في قرية جديدة المكر، نتحدث عن مظاهرة قطرية للأسف. نعم. عدد المشاركين يعني لم يتجاوز 500 مشارك في هذه المظاهرة حتى الآن، يعني ما زالت الخطابات لقيادة الجماهير العربية هنا على مدخل مفترق قرية جديدة المكر. نذكر بأن المئات من رجال الشرطة أيضا تتواجد في هذا المكان، لا أدري لماذا يعني كل هذه القوات تتواجد في هذه المظاهرة، وأيضا منعت المتظاهرين بالخروج إلى الشارع الرئيسي. كان من المقرر أن تكون هذه المظاهرة تنطلق من قرية جديد المكر باتجاه قرية كبرياسيف، وأن تكون المظاهرة وختام هذه المظاهرة أمام مركز الشرطة في قرية كبرياسيف، ولكن الشرطة لم تسمح للمتظاهرين بالخروج من قرية جديد المكر.
2: طيب يعني إذا نبدأ وفق ما كان مخطط له في هذه المسيرة، هل تمت كما كان مخطط أم أنه يعني طرأ هناك تغييرات على مسار هذه المسيرة؟
0: نعم، كما ذكرت يعني أنس، كان من المخطط هذه المظاهرة بالانطلاق من قرية جديد المكر خروجا إلى الشارع الرئيسي مفترق تل إل، والتوجه إلى قرية كفر ياسين أمام مركز الشرطة، ولكن عند خروج هذه المظاهرة ووصولها إلى المفترق الرئيسي الجديد المكر تل إيل، كانت تتواجد يعني المئات من رجال الشرطة ومنعت المتظاهرين بالخروج خارج قرية جديد المكر لتعود المظاهرة إلى قرية جديد المكر، يكون الختام هنا بمقابلات خطابات لقيادة الجماهير العربية. نتحدث عن مظاهرة ضد العنف لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن أيضا الشرطة تتواجد في المكان، وكما ذكرت يعني منعت المتظاهرين بالخروج والتظاهر على الشارع الرئيسي وإيصال الرسالة أيضا إلى المجتمع اليهودي.
2: بدأ، هل يمكنك الاقتراب قليلا من منصة الخطابات لنستمع إلى كلمة أظنها رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة، هل يمكنك الاقتراب؟
0: نعم، أنا أقترب من السيد جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة العليا ولنستمع إلى كلمته.
3: نعم. جرائم القصف في البلدات اليهودية، وهي تعلم أنها إذا فعلت ذلك فلن تواجهها الشرطة بقفازات من حرير كما تفعل إن تكون الجريمة عند العرب، بل ستدفعها بيد من حديد. نضع هذه الحقيقة في وجه الحكومة والشرطة. أولا، إن يكون اعتداء على شخصية منتخبة تعرف الشرطة بالخطر مسبقا، هم عارفين انه هذا الرئيس سيتعرض لابتزاز وسيتعرض لعنف، مش بيعرفوا بعد ما يصير، بيعرفوا قبل ما يصير، وهي تستطيع ان تمنع الجريمه ولديها ما يكفي من الادوات لمنع الجريمه، لكنها تترك الحبل طويلا للمجرمين المعروفين لديك.
2: نعم، إذن كان هذا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الدكتور جمال زحالقة، تحدث بشكل واضح وصريح عن دور الشرطة في التواطؤ، طبعا تواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة، وقال إنها يعني تكيل بسياسة الكيل بمكيالين، وتحدث عن الاستهدافات التي كانت تطال

0: قيادات عربية، وقال إن الشرطة يعني في مجال في حال تمت مقارنتها ومقارنة دورها وتحركاتها كان في حال كانت الشخصية المستهدفة هي من المجتمع اليهودي أم من المجتمع العربي، فإن التصرف حينها يختلف بشكل كبير. إذن بالفعل يعني كما فاد الزميل بدة فرحات المتواجد في هذه المظاهرة، هناك مشاركة من المئات وأيضا تواجد كثيف من رجال الشرطة في هذه المظاهرة القطرية التي دعت لها لجنة المتابعة تحت شعار الرايات السوداء مكافحة للعنف والجريمة في المجتمع العربي. إذن هذه أصوات المشاركين في هذه التظاهرة، ووفق ما استمعنا فإن طبعا هناك نسيج من المشاركين يعني رجالا كبارا صغارا نساء وفتيات، كلهم خرجوا بصوت واحد وبصرخة واحد ضد العنف والجريمة وضد تواطؤ الشرطة عن مكافحة هذه الآفة التي تستفحل في مجتمعنا العربي. إذن الزميل مبدأ فرحات كان قد تحدث أيضا إلى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مازن غنايم لنستمع إلى ما قالوا.
1: أكثر من رسالة، الرسالة إنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين، خلقنا هون وبدنا نربي أولادنا وأحفادنا وبدنا نموت على هاي الأرض شاء من شاء وأبى من أبى. الشيء الثاني طبيعي هاي فرصة نتمنى الشفاء العاجل لأخونا رئيس مجلس جديد المكر سليم ملحم، لنا أبو عبيد عبيد، وهي المناسبة لا يمكن ننسى أخونا أحمد نصار رئيس بلدية عرابي الموجود لحد اليوم بالمستشفى. إذا اليوم قليل من أبناء مجتمعنا بتغضي القانون وتتددي على ممثلي جمهور على منتخبي جمهور، هذا تخطي لكل الخطوط الحمراء. فمن هنا من حمل شرطة إسرائيل وحكومة إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة وأمن وأمان مواطنينا ومنتخبونا. 100% منين اليوم بتجند عشان محاربة العنف والجريمة، كان فيش لا عنف ولا جريمة وفيش سلاح غير مرخص، بس واضح انه هاي الشرطة عملين هي اللي بدها او وصلت هاي القلة القليلة كيف تستهدف رموز هذا المجتمع. وعلشان هيك انا قلت انه غدروا المؤسسة تجند اولادنا اعداء لإلنا، بس دائما راح نذكر ابنائنا وبناتنا اللي وصلوا لاعلى مستويات بقدراتهم الذاتية، ما خدوا شيء من حدا، وهذول بيضلوا قلة قليلة على وعسى انه الله يهديهم يرجعوا لبيوتهم لقراهم لمدنهم ولمجتمعهم.
0: إذن كان هذا رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية الأستاذ مازن غنايم، تحدث طبعا إلى الزميل مبدأ فرحات في هذه التظاهرة التي تجري في هذه الأثناء في الجديد المكر، وقال أيضا في تصريحاتها التي تنسجم مع تصريحات رئيس لجنة المتابعة بأن الشرطة هي المسؤول الأول والأخير عن استفحال واتساع هذه الظاهرة ودائرة العنف والجريمة، وقال إنها أيضا تتعامل مع موضوع الجريمة في المجتمع العربي بسياسة مختلفة كما تتعامل معها في المجتمع اليهودي، وقال إن طبعا هذه الجريمة تخطت كل الخطوط الحمر باستهداف شخصيات ورؤساء سلطات محلية وقيادات أيضا، وهذا طبعا يشير إلى بالفعل بشكل واضح ويضع أكثر من علامة استفهام على دور الشرطة في وضع حد لهذه الآفة والقيام بدورها الحقيقي في هذا الشأن. كذلك أيضا النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشتي تحدث أيضا إلى زميل بدة فرحات عن استمرار وأهمية استمرار هذا الحراك المناهض للعنف والجريمة، وقال إنه يجب ألا يتوقف في هذا الحراك ويجب أن يطال كافة الشرائح المجتمعية، وكل هذه الصرخات يجب أن تنتقل من مكان إلى آخر حتى تبقى الرسالة واحدة والموقف هو ذاته، والإصبع الاتهام موجه فقط للشرطة في محاربة ومكافحة هذه الجريمة. إذن كل شكر وطبعا التقدير موصول لزميل زميل مبدا فرحات على هذه التغطية، وكذلك أيضا لضيوفه الكرام. وفي ذات السياق أصيب شاب في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي، هذا ووصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إدارة

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبعدت إسرائيل بشكل شبه كامل عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع إيران، ما دفع تل أبيب إلى الاعتماد على دبلوماسيين أجانب ووسائلها الاستخباراتية داخل إيران للحصول على معلومات حول مسار المحادثات. وبحسب التقرير، فإن ترامب يرى في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شريكا في الحرب، لكنه لا يعتبره شريكا مقربا في المفاوضات السياسية، بل شخصية ينبغي كبحها خلال إدارة الأزمة مع طهران. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. النافذة الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة،
3: فعلا ما تفوتوا الفرصة، والنهار لسه يعني هيك، احنا في ساعات ما بعد الظهر، ولكن بذكر انه هالحملة تستمر حتى الساعة 8 مساء هنا في تراكلين حشمال، في فرع تراكلين حشمال في سخنين مقابل كوبات حليم لوميت. وبذكركم كل القطع الكهربائية في المحل بدون ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية هذا اليوم. على سبيل المثال للحصر، شافط غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات على أنواعها ابتداء من 990 شيكل، غسالات بناخذ غسالة 8 كيلو فتحة علوية 1190 شيكل، براد انتبهوا لهذا أو هاي الحملة بالذات على البرادات، براد أربعة أبواب، عم نحكي على براد عائلي ضخم 1990 شيكل، شاشة 55 إنش 1090 شيكل، نينجا جريل 699 شيكل، وغاز خمسة عيون 449 شيكل. هاي الأسعار اللي موجودة زي ما ذكرنا اليوم حتى نهاية هذا اليوم، حتى نهاية هذا اليوم يوم السبت، في فرع تراكلين حشمال سخنين، وفقط في هذا الفرع الحملة، بذكر أنه فقط في هذا الفرع تحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لأوميت. وبذكر كمان رزم العرسان، رزمة العرسان الرزمي البرونزي بقيمة 7490 شيكل، هذا المبلغ اللي بتدفعوه على كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية، كمان مرة 7490 شيكل. ومش مهم قيمة السلعة الكهربائية اللي اخترتوها أو اشتريتوها، بإمكانكم تدفعوا ببطاقات الاعتماد 24 دفعة بدون فائدة أيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة. دائما بذكر المتابعات والمتابعين، المستمعات والمستمعين، الحملة لغاية الساعة 8 اليوم وفقط هذا اليوم. للاستفسار وإذا بتحبوا كمان مبيعات من خلال الهاتف 046-74-8888، كمان مرة 046-74-8888. حملة ولا كل الحملات بمناسبة عيد الأضحى، تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا فيكم جميعا. حاليا أنا أحمد البحيري أعيد البث لاستوديوهاتنا في مدينة الناصرة، فإلى هناك.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشوب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90. طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي
5: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلب محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبة ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالزبط.

0: بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: مرحبا مرحبا بكل المستمعات ومستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. معكم روني هلوم من راديو الناس، إحنا موجودين في بث حي ومباشر. عمي طلع أنا بدك تربح معنا ربحة نارية، بس قبل خلينا نشرح للمستمعات والمستمعين، لأنه يا دوب إسا طلعنا على الهواء. فإحنا بس من كل الناس كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك، وإن شاء الله يعني هذا العيد بيجي بس بالخير والسلام والمصاري على الجميع. يعني المصاري كمان مهمة، وهدات البال مهمة، كله مهم، والمشتريات من عند صالح دباح كمان مهمة. فإحنا عم نحكي على تنزيلات يعني نار، حرق أسعار عند نار وشرار عند صالح دباح. عم نحكي على عبور كامل أو نص عبور بعظمه 79 شيكل، عم نحكي على بضاعة بلدية أصلية من الآخر بس 79 شيكل، وطبعا بجرموه هون على المحل حسب طلب الزبون. عم نحكي على كتير من الخضار باتنين شيكل وتسعين أجورة يا جماعة، يعني أسعار مثل البصل، البطاطا، الملفوف، البطيخ، البندورة باتنين شيكل وتسعين للكيلو. عم نحكي على تنزيلات كتير كبيرة، المعلبات 3 علب 10 شيكل، السوداسية الكوكا كولا أو الزيرو لتر ونص بس بشيكل عمليا، في الشيكل أو بشيكل بشروي فوق 499 شيكل. طيب معنا إسا هون، ناشا نطول عليكم، معنا دولاب الحظ. هذا الدولاب حكينا عنه إنه إسا أنا موجود في إيدي هذا الدولاب، يعني ماسكه وبدنا نفتله، واللي بيطلع هون يعني من الموجود هون بيكون من نصيب الزبون. وإسا هيك بدنا نعمل جولة تقريبا عشوائية الجولة، يعني أنا شفتك واقف هون كمان، حبينا نتعرف عليك. إيش الاسم؟
2: علي بهوتي من مشهد.
1: من؟
2: علي بهوتي من المشهد.
1: يا هلا في أهل المشهد، ويا هلا فيك عمي علي، كل عام وانتم بخير، أضحى مبارك.
2: وانت بألف خير.
1: طيب قبل ما نفتل هذا العجل الملان هيك تنزيلات وجوائز، شو بتتمنى في أيام العيد؟
2: والله بتمنى لكل الناس الصحة والسلامة، وكل سنة وهن سالمين إن شاء الله.
1: ولما نحكي صالح دباح في العيد؟
2: والله إشي من الآخر، صالح دباح، وإحنا دائما بنشتري من عنده.
1: والسنت جيد يا دوبك اللي واصل.
2: صحيح، وبستنى بالدور باللحمة، كل واحد بدور.
1: أخذت رقم؟
2: مع المرة.
1: يلا إن شاء الله على خير. يعني شو ناوي، عبور كامل ولا نص؟
2: لا نص، إحنا عائلة صغيرة والحمد لله.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. طلع يعني أنت دغري اللي فت لهون واستقبلك هذا الدولاب. افتل تنا شوف، افتل يا حبيبي، افتل كيف بدك، افتل يا زلمة، قول الفتلة. أيوة عليك، شو بتشتغل عمي؟
2: أنا مقاول شو بتسيم.
1: يا هلا عمي. أيوة، هاي ربحت معنا قهوة كافيه ومقفيه، يعني بتاخذ لك اسا فنجان قهوة أو اسبريسو أو مقلوب اللي هفوخ بيقولوا له، وبتاخذ لك كمان كراسون حده اشي ذاكي، يعني شو بدنا نعمل؟ هاي أحسن من بلاد.
2: حلو حلو، كل سنة وأنتوا سالمين إن شاء الله.
1: كل سنة وأنت سالم، وهيك كمان معنا زبون هون، ليش كمان ما يفتل العجل كمان؟ يعني كمان عندنا زبون هون، اسا أنت بتاخذ من عند الأخت من هون كارت اللي بتقدر تاخذ فيه كيف مكتوب هون، يعني قهوة وكمان معجنات حدا. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. مرحبا عمي.
3: اهلا وسهلا يا عمي.
1: من وين حضرتك؟
3: من علوط.
1: يا هلا في اهالي علوط، اهلا وسهلا. العيد الاضحى عند دباح، شو عندك تحكي؟
3: العيد الاضحى عند دباح غير، احنا زباين من عين المفرات، وانا شايف هنا في اجواء عيد، الله يهدي البال ويتمم الفرح ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله على الجميع. ما شاء الله ما شاء الله عمي، يعني انت العرباي جاهز للعيد؟
3: الحمد لله، احنا زباين عند صالح دباح قبل ما يفتح هون، كنا بعين المفرط، ان شاء الله بنتمنى له المزيد من النجاح.
1: شو بتقول للناس؟ تعالوا.
3: اكيد اكيد،
1: تفضلوا تفضلوا علينا. طيب هذا عجل الحظ، افتل عمي، افتل من قد ما الله بعطيك قوة، افتل يا زلمة، اضرب. ايوه ايوه عليك. اسا عبين ما هيك يوقف نشوف ان شاء الله بيطلع لك ربحة قيمة. اوه شو هاي؟
3: بيتزا مش بحتيت.
1: ايوه هاي طلع لك سيدر بيتزا. اسا البيتزا بوكلو هون عمليا، لا معناها اسا قبل ما تدفع بتروح على الدباح كيتشن عمليا لغاد وبتاكلوا بيتزا بتتهنوا. كل عام وانتم بخير، يعطيك العافيه
3: حبيبي الله يخليك. صور البنت هاي كمان،
1: صور البنت كمان. كل عام وانتم بخير.
4: وانت بألف خير.
1: رسمتي على الوجه؟ شو اي رسمه هاي؟
4: فراشي
1: كمان ليلكية. يعطيك العافيه، كل عام وانتم بخير. اذا عجل الحظ مكمل على كل مين بدخل لهون عند صالح دباح. تعالوا تفضلوا اربحوا معنا اللي بيطلع من نصيبكم. في كثير يعني شروات موجودة هون او كثير جوائز قيمة. عندك كيلو اضلاع، في 200 شيكل، في كمان قهوة، في مكسرات 50 شيكل، بيتزا عائلية. كل عام والجميع بألف خير. روني هلون، راديو الناس، من عند صالح دباح، فرع الناصري.

0: 490 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: الريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد. مستعد.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمين.

0: مرحبا مرحبا مجددا بكل المستمعات ومستمعي راديو الناس. كمان مرة منعيد عليكم نقول لكم أضحى مبارك، كل عام وانتم بخير، الله يهدي البال وإن شاء الله هالأيام تمرق على خير وسلام لجميع العائلات من وين ما عم تسمعونا. معاكم روني هلون من راديو الناس، وإحنا في هذا البث الحي والمباشر من عند صالح دباح وأولاده، فرع الناصري، علوت، المشهد، الريني، كفر كنا، الزرازير، بير المكسور، طباش، الكعبية، كل هاي المناطق احنا موجودين هون عشان ننقل لكم اهم الاسعار واهم التنزيلات عند صالح دباح بالعيد. اركن علينا او اركنوا علينا باللحمة، بس اركن على صالح دباح بالتضييفات، بالبزورات، بس اركن على صالح دباح، كل مشتريات العيد والبيت من عند صالح دباح، واركن علينا او اركني علينا واركنوا علينا عند صالح دباح وأولاده. إحنا عم نحكي على سداسية كوكا كولا أو زيرو لتر ونص، بس بشكل بشروي من فوق الـ 499 شكل، خروف كامل أو نص خروف بلدي. إحنا عم نحكي على بضاعة يعني من الآخر، بضاعة طازجة، بس 79 شكل بعظمه. طبعا بجرموه هون على المحل يعني حسب طلبكو. كل عام وانتو بألف خير من عند صالح دباح وأولاده. إذن عم ننقل لكم أهم التنزيلات والأسعار، وهيك نعمل جولة كمان على عائلات، نسمع كلمة معايدة، كلمة طيبة. عمي مرحب، من وين انت؟ بس كلمة هيك طيبة معايدة.
1: كل عام وانتو بخير.
0: واليوم اخترتوا تيجوا عند صالح دباح تشتروا اللحمة؟
1: هاي ثاني يوم أجي.
0: ثاني يوم؟ ليه ثاني يوم؟
1: أول يوم اشتريت إليه، واليوم الثاني اشتري دار أبوي.
0: يا الله، شو بتعيد على العيلة، على دار أبوك، على دار عمك؟
1: أقول لهم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل سنة وهم سالمين، وللناس أجمعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إيش الاسم، من وين حضرتك؟ كمان تعرف عليه.
1: محمد من الزرازير.
0: يا هلا عم محمد، وأحلى تحية لكل أهالينا في الزرازير والمنطقة. لما بنحكي صالح دباح، يعني أنت بتختار إنك تشتري من عند صالح دباح؟
1: أكيد صالح دباح بتلاقي عنده كل إشي.
0: شو بتقول للناس على هيك إسا العيد، يعني بتحثن يجوا لهون؟ كلمة طيبة.
1: أكيد الأسعار رخيصة ومنيحة، في بتلاقي لحم، بتلاقي فواكه، كل إشي موجود.
0: وعلى العيد وين رايحين؟ شو عاملين؟
1: أغلب إشي بالدار وبنشوف.
0: في البلاد يعني هون جولات؟
1: أكيد.
0: الله يهدي البال وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بألف خير يا رب، الله يسلمك.
0: شكرا شكرا لك، وأحلى تحية لأهلنا في الزرازير. إذا يعني أحد المستمعين كمان تاني مرة أو تاني يوم بيجي بيشتري لحمة، أول مرة إجا شراها لإله، واليوم عم بيشتريها لأهله. الله يعني يزيد المحبة والخير بين الناس، بين العائلات. إن شاء الله هذا العيد بيجمع هيك، بلم الشمل بين الجميع، بيجمع العائلات على مائدة واحدة. وطبعا يعني فيش أحلى من بلادنا، اللي مش حابب يطلع لبرا في البلاد أحلى أحلى رحلات عمليا. طيب نرجع لموضوعنا عند صالح دباح، سداسية الكوكا كولا لتر ونص بس بشكل. في شغلة كثير حلوة وكمان مهمة، يعني اللي شوي جوعان وجاي يعمل مشتريات وبده يوكل، هيك هيك هو عم بيعمل مشتريات، بيشتري له شروي فوق الـ200 شيكل، بيحصل على وجبتين همبرجر سماش عمليا، هاي اللي فيها دبل برجر او كريسبي، وجبتين بس بـ50 شيكل. هاي طبعا تيجي مع بطاطا ومع كولا، مع اي مشروب غازي او عادي يعني عصير، فبتحصلوا على وجبتين بـ50 شيكل، يعني الوجبة والتاني ببلاش. طبعا بدنا نذكركم انه عند صالح دباح في عنا عجل الحظ اللي بده يدور على الجميع، كل مين متواجد هون تفتلوا هذا العجل، واللي من نصيبكم بتربحوه عمليا. كل مين هون تقريبا ان شاء الله بربح في العجل، عجل الحظ او عجل العيد عند صالح دباح. كمان بشروي من فوق الـ200 شيكل تحصل على وجبة جاج في الجريل، هاي الجاج الكبيرة اللي بتكون تفتل على الجريل، طبعا في حدها او رز او بطاطا، بطاطا مع تشيلي ماتوك هذا اللي بحكوله، ومش

ثوب طبعا خفيف تحصلوا عليها كمان من شروة الفوق المتين شيكل. سودسيد كوكا كولا بس بشيكل, البطيخ والبندورة بس باثنين شيكل وتسعين, الجزر, البطاطا الحمراء أو البيضة بس باثنين شيكل وتسعين, الملفوف الأبيض أو الأحمر بس باثنين شيكل وتسعين, البصل بس باثنين شيكل وتسعين, طحينة الأرز بس بأربعتاشر شيكل وتسعين, أربعة بلو بس بعشرة شيكل, الكاتشوب بسبعة شيكل وتسعين, التلات علب من المعلبات بس بعشرة شيكل. أهلا وسهلا من عند صالح دباح, اركنوا علينا في كل مشتريات العيد, في اللحمة, في البزورات, في التضييفات, في الخضرة, في الفواكه, بكل إشي اركنوا علينا من عند صالح دباح. روني هلون, راديو الناس.

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
6: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. أحذية

0: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بقشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك، وكل عام وأنتم بخير.
1: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
2: بدون مقدمات، طرازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل، غرايبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة احتجاجية انطلقت من الدوار الأول في الجديد المكر وصولا إلى المدخل الشرقي للبلدة احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عبيد وتنديدا باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي. وتأتي هذه التظاهر التي حملت شعار الرايات السوداء في إطار النشاطات والفعاليات الشعبية التي أقرتها لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والمجلس المحلي في الجديد المكر. أصيب شاب في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقي شاب نادر العقب مصرعه إثر حادث طرق وقع على شارع 31 قرب مفترق زهر في منطقة النقب بعد اصطدام بين دراجة نارية ومركبة خصوصية. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشاب لأن اضطرت إلى إقرار وفاته في موقع الحادث متأثرا بإصابته الحرجة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأضاف أن القوة التي عملت في المكان أعادت جميع المواطنين إلى داخل البلاد واحتجزتهم إلى حين وصول الشرطة، وقد نقل الموقوفون لاستكمال التحقيق والمعالجة لدى الشرطة. أصيب عدد من اللبنانيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوبية لبنان. وفي سياق متصل أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لتنفيذ هجمات في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي وفق بيان صادر عنه. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بسقوط مسيرة قادمة من لبنان في منطقة رأس النقورة شمالي البلاد من دون تفعيل صافرات الإنذار. وبحسب تقارير إسرائيلية فقد سقطت المسيرة في الموقع السياحي المطل على البحر، فيما يحقق الجيش في أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم سقوط مسيرة أخرى قادمة من لبنان في منطقة كريات شمونة. أفاد التلفزيون الإيراني بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير غادر طهران بعد اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني خلال اجتماع عقد في طهران اليوم أن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال وقف إطلاق النار، وأن الولايات المتحدة إذا استأنفت الحرب بحماقة فإن العواقب ستكون أكثر دمارا وفق تعبيره. منعت السلطات الفرنسية اليوم دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه اعتبارا من اليوم يمنع بن غفير من دخول فرنسا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبعدت إسرائيل بشكل شبه كامل عن تفاصيل المفاوضات الجارية مع إيران، ما دفع تل أبيب للاعتماد على دبلوماسيين أجانب ووسائلها الاستخبارية داخل إيران للحصول على معلومات حول مسار المحادثات. وبحسب التقرير فإن ترامب يرى في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شريكا في الحرب، لكنه لا يعتبره شريكا مقربا في المفاوضات السياسية، بل شخصية ينبغي كبحها خلال إدارة الأزمة مع طهران. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة، لا تفوتوا الفرصة.
3: وكل عام وأنتم بخير المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس وعبر موجاتنا 103.3 و107.8 FM. نحن زي ما ذكرنا اليوم في هذا اليوم الخاص للمبيعات الخاصة بأسعار خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في تراكلين حشمال في مدينة سخنين، تحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت. بذكر المكان لأنه أنا متأكد أنه اليوم كل حدا بيكون بحاجة

قطعة كهربائية مش رح يتردد ولا رح يفكر مرتين للوصول للمحل وشراء القطع الكهربائية اللي هو بحاجة لها. اليوم يوم مبيعات خاص بدون ضريبة القيمة المضافة بدون معم. نظرة سريعة إلى الأسعار المستمعات والمستمعين، بنبدأ بشافة غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالات ابتداء عم نحكي على غسالة 8 كيلو مثلا فتحة علوية ابتداء من 1190 شيكل، عم نحكي على براد أربعة أبواب براد عائلي كبير 1990 شيكل، مش واصل 2000 شيكل يا جماعة، براد أربعة أبواب 1990 شيكل، شاشة 55 إنش ب 1090 شيكل، غاز خمس عيون ب 450 شيكل. هاي الأسعار طبعا فقط لهذا اليوم السبت وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفقط في فرع تركلين حشمال الموجود في سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لغميت. طبعا رزم العرسان مستمرين كمان بهالحملة الخاصة جدا، كل القطع الكهربائية بالحملة البرونزية زي ما ذكرنا ب 7490 شيكل، 7490 شيكل، ومش مهم الرقم ومش مهم قيمة السلعة الكهربائية، القيمة المادية بإمكانكم تدفعوا بواسطة بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة، بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة، وبالطريقتين بدون فائدة. إذن 24 دفعة ببطاقات الاعتماد و12 دفعة بواسطة الشيكات. طبعا هذا الكلام يعني يتطابق دائما مع كل الأيام، ولكن اليوم بهالأسعار الخاصة بدون ما عم في تركلين حشمال سخنين، دعوة للجميع بمناسبة العيد استغلال الحملة، تعالوا وانبسطوا من هالحملة الموجودة فقط اليوم وحتى تمام الساعة 8 مساء في هالمرحلة. نعيد البث إلى استودياتنا في مدينة الناصرة، راديو الناس إلى هناك.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: ببلاش، سداسية كوكا كولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
6: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
7: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
9: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
8: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
10: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
11: نظاراتك أوبتينايز.
10: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

زيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة. جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا.

0: نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل، بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو، قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تركلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تركلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تركلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

0: طبقة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: الله الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل.

0: كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيب 5 كيلو جرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90 شيكل. غرايبة لوزان 800 جرام 44.90 شيكل. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-0121.
4: زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
5: أحذية زاهي صليبة
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل فروعنا في الناصرة، ديانا، وأم واصف، وإكسال. وكل عام وأنتم بخير.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار وقع في بلدة كابول عصر اليوم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للشاب المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. وفي وقت سابق من ظهر اليوم أصيب شاب في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستمرار تلقي العلاج. وفي شأن ذي صلة، اختتمت عصر اليوم في الجديد المكر المظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي. وتأتي التظاهرة تنديدا بمحاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبد عبيد. وشارك في المظاهرة عدد من القيادات السياسية، ورفع المتظاهرون خلالها الرايات السوداء وصور ضحايا الجريمة. وتأتي هذه المظاهرة في إطار الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والمجلس المحلي في الجديد المكر. وفي حادث منفصل أصيب طفل في الثالثة من العمر بجروح متوسطة عقب تعرضه للدهس عصر اليوم في مدينة أم الفحم. هذا وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للفتى المصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. لقي شاب نادر العقبي مصرعه إثر حادث طرق

وقع على شارع 31 قرب مفترق زهر في منطقة النقب بعد تصادم بين دراجة نارية ومركبة خصوصية. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشاب، إلا أنها اضطرت لإقرار وفاته في موقع الحادث متأثرا بإصابته الحرجة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأضاف أن القوة التي عملت في المكان أعادت جميع المواطنين إلى داخل البلاد واحتجزتهم إلى حين وصول الشرطة، وقد نقل الموقوفون لاستكمال التحقيق والمعالجة لدى الشرطة. أصيب عدد من اللبنانيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوبي لبنان. وفي سياق متصل، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لتنفيذ هجمات في المنطقة. من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي وفق بيان صادر عنه. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بسقوط مسيرة قادمة من لبنان في منطقة رأس النقورة شمالي البلاد من دون تفعيل صفارات الإنذار. وبحسب تقرير إسرائيلي، فقد سقطت المسيرة في الموقع السياحي المطل على البحر، فيما يحقق الجيش في أسباب عدم تفعيل صفارات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم سقوط مسيرة أخرى قادمة من لبنان في منطقة كريات شمونة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته الرسمية للهند إن هناك إمكانية لظهور أخبار إيجابية من إيران. يأتي ذلك في وقت قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضاف أن هدف زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران كان تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء ما وصفه بالحرب المفروضة على إيران، وأكد أن طهران لن تناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة. منعت السلطات الفرنسية اليوم دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي. وأضاف الوزير في منشور على منصة إكس أنه اعتبارا من اليوم يمنع بن غفير من دخول فرنسا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات دولية واسعة وجهت لبن غفير على خلفية تصرفاته تجاه النشطاء أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة في عدد من الأوساط السياسية والحقوقية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة.
1: وكل عام وأنتم بخير المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس وعبر موجاتنا 103.3 و107.8 FM. نحن زي ما ذكرنا اليوم في هذا اليوم الخاص للمبيعات الخاصة بأسعار خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في تراكلين حشمال في مدينة سخنين، تحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت. بذكر المكان لأنه أنا متأكد أنه اليوم كل حدا بيكون بحاجة لقطعة كهربائية، مش رح يتردد ولا رح يفكر مرتين للوصول للمحل وشراء القطع الكهربائية اللي هو بحاجة لها. اليوم يوم مبيعات خاص بدون ضريبة القيمة المضافة، بدون معم. نظرة سريعة إذا الأسعار المستمعات والمستمعين، بنبدأ بشافة غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالات ابتداء عم نحكي على غسالة 8 كيلو مثلا فتحة علوية ابتداء من 1000

و190 شيكل. عم نحكي على براد، براد أربعة أبواب، براد عائلي كبير 1990 شيكل، مش واصل 2000 شيكل يا جماعة. براد أربعة أبواب 1990 شيكل، شاشة 55 إنش ب 1090 شيكل، غاز خمس عيون ب 450 شيكل. هاي الأسعار طبعا فقط لهذا اليوم السبت وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفقط في فرع تركلين حشمال الموجود في سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لغميت. طبعا رزم العرسان مستمرين كمان بهالحملة الخاصة جدا، كل القطع الكهربائية بالحملة البرونزية زي ما ذكرنا ب 7490 شيكل، 7490 شيكل. ومش مهم الرقم ومش مهم قيمة السلعة الكهربائية، القيمة المادية بإمكانكم تدفعوا بواسطة بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة، بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة، وبالطريقتين بدون فائدة. إذا 24 دفعة ببطاقات الاعتماد و12 دفعة بواسطة الشيكات. طبعا هذا الكلام يعني يتطابق دائما مع كل الأيام، ولكن اليوم بهالأسعار الخاصة بدون ما عم في تركلين حشمال سخنين، دعوة للجميع بمناسبة العيد استغلال الحملة، تعالوا وانبسطوا من هالحملة الموجودة فقط اليوم وحتى تمام الساعة 8 مساء في هالمرحلة. نعيد البث إلى استودياتنا في مدينة الناصرة، راديو الناس إلى هناك.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: اهلا وسهلا بكم برنامج مجالس راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس بلديه كفر قرع فراس بدحي. اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الضيافه.
1: يا مرحبا بك يا استاذ فراس. نبدا كالعاده في بعض المعلومات تتعلق في البلد. لماذا سميت كفر قرع؟ مش كفر كوسه ولا كفر خيار ولا غيره؟
2: طول روحك ودي. نبدا بتسميه كفر قرع. كفر قرع اصلها يعني في الاصل هي بكفر تلت في قضاء قلقيلي. كان هناك خلاف بين عائلتين وانتقلوا قسم العائلات الى المنطقه اللي احنا عايشين فيها اليوم, وسميت كفر قرع لانه السكان كفر قرع كانوا بيشتغلوا بيعملوا ويزرعوا قرع. فاحنا مشان يعني هذا الموروث نوصله للاجيال القادمه قررنا انه على دوار المدينه في مدخل مدينه كفر قرع نضع مجسم اللي يحكي تاريخ كفر قرع, كيف بدت كفر قرع وليه سموها كفر قرع. فقررنا نحط قرعة في مدخل مدينة كفر قرع.
1: ما شاء الله, يعني بتتحدث على قرعة عملاقة.
2: قرعة عملاقة اللي بفوت يشوف, ويعني لما يقولوا كفر قرع وانت فايت على كفر قرع لما تشوف القرعة بتعرف انك انت في مدينة كفر قرع.
1: مصنوعة من شو؟
2: من الألمنيوم وبحجم كبير, واللي بشرفنا زائر على كفر قرع اول ما يفوت كفر قرع القرعة راح تبكى قدامه.
1: انا شفت الصورة وانت تتحدث الان بين قرع جلاطي مش قرع تقليدي.
2: لا قرع بعجبك اشي يعني معتبر.
1: تعمل تطلي انت ولا بدك تعمل طبخة قرع؟
2: احنا بنجلس التاريخ كفر قرع لانه لما انت بتفكر تطور بلد لازم تحط معالم المدينة
1: رموز
2: داخل شوارعها وفي داخل الدوارات ورموز المدينة. فقضية القرع هي يعني تاريخ يحكى في كفر قرع أول ما بدوا يزرعوا وقطاته من وراء زراعة القرع. فمهم جدا أن نجسد هذا التاريخ في مجسم اللي يحكي تاريخ كفر قرع وانت فايت عليها.
1: اللي بتقول بالمختصر المفيد القصة التاريخية أنه أهل كفر قرع أجوا قبل عدة قرون قليلة من كفر ثلث من جهة كلكيليا من الضفة الغربية, وجاءت معهم تقاليد العمل الزراعي وخاصة القرع. من هون جاءت التسمية.
2: كانوا مشهورين بزراعة القرع. جميل. من هون جاءت التسمية.
1: بتحب القرع أنت بالمناسبة؟
2: أنا بحب كفر قرع.
1: والأكل ما لك علاقة فيه؟ أنا مثلا علاقة الدبلوماسية مقطوعة مع القرع, مع الكوسة على ما يرام.
2: أنا مع الأكل كلياته, في عندي يعني تحفظات ومش هالكد يعني هاوي الأكل.
1: يعني من بعيد الناس بتسمع كفر قرع بكلك هدول قال كفر قرع بحبوا يوم الجمعة, أكيد الكل طابخ قرع في المواسم.
2: اليوم تغير الوضع,

0: كل كفر قرع بتطبخ يوم الجمعة ملوخية ولبن ودجاج محشي.
1: شايف متعلم من الفحم.
0: أخي ودي عليك عزومة كل يوم جمعة كفر قرع تلك الملوخية واللبن والدجاج المحشية.
1: عزومة راديو مجاملة ولا أنا أضبط أموري يوم الجمعة؟
0: لا لا احنا مستعدين نستثمر فيك يعني.
1: بكرة؟
0: منرحب فيك
1: بكفر قرع. ولا الجمعة اللي وراها؟
0: لا لا بكرة أهلا وسهلا فيك كفر قرع.
1: بدنا إياك سالم وغانم يا أستاذ.
0: حبيبي الله يسعدك.
1: بدحي. كنت في زيارة لرئيس المجلس المحلي سهيل ملحم جديدة المكر بنتمنى له كل السلامة. فيك تنطينا هيك يعني كلمات تطمئن عن حالته وين تروحت مع مين وشو وضعه؟
0: يعني احنا قاعدين هسه بنفتتح هذا اللقاء في يعني في حادثة كثير بتوجع اخي
1: وديع.
0: انا امبارح كنت في مستشفى النهرية بزيارة للاخ زميلي سهيل ملحم وعبيد عبيد النائب تبعه. يعني اشي يعني بقطع الكلب المنظر اللي شفته هناك. يعني الألم والوجع اللي بيعاني منه أخي سهيل وعلى مشانش لأنه أجا يخدم بلده ويخدم المواطنين في جديد المكر. أطلقوا عليه الرصاص وهو كان في العناية المكثفة هسه في قسم الجراحة. خلينا مع بعض نتمنى له الشفاء. ولكن يعني المنظر اللي أنا شفته هناك وبعد ما حاورت لقيت زوجته وولاده يعني إشي بقطع الكلب. ليش تنو رئيس بلدية يدفع ثمن اطلاق رصاص عليه ومحاولة اغتياله؟ ليش؟ لانه بده يخدم بلده، لانه بده يقول كلمة حق. احنا مجتمع في انزلاق خطير.
1: تمكن من تحدث اليك خلال الزيارة؟
0: تحدثت يعني كنت انا بعض دقائق مشان يعني لانه كان حالته يعني الحمد لله رب العالمين اول شيء مستقرة بحب اطمئن يعني والخطر زال ولكن بعده يعني يعاني يعني في اصابة خطيرة الاخ سهيل ملحم. ولكن يعني كان لي حديث قصير معه يعني هو تساءل وانا تساءلت يعني اجى علينا الدور.
1: قال كم مرة
0: اجى علينا الدور يعني يعني ما يحدث في داخل مجتمعنا من آفة الجريمة والعنف وهذه الظاهرة التي تقتل في شبابنا وصلت برضو للمنتخبين ولن تتوقف هناك أخي.
1: بتقول وديع إنه وضعه بطمن بس وضعه مش هوين.
0: لا مش هوين صراحة يعني وهو يعاني الآن يعني وتحت العناية المكثفة
1: يعني أنا محكي إنه ولكن لكن الخيار مفتوح لأنه تبقى مع تبعات الإصابة.
0: يعني نتأمل أن لا تكون هناك تبعات ولكن يعني الإصابة خطرة رغم أنه وضعه مستقر.
1: طيب نائب روح سمعت صحيح؟
0: نائبه امبارح روح على البيت
1: عبيد
0: والحمد لله رب العالمين. إصابته كانت أقل من إصابة رئيس المجلس المحلي.
1: هل أنت جزء من وفد للرؤساء ولا أن...
0: لا أنا يعني عوش كنت بواجبي الأخلاقي وبسبب زمالتي وعلاقتي مع الأخ سهيل ملحم وعبيد عبيد لأني بعرفه معرفة شخصية. ولكن خلال تواجدي هناك كان مدير المركز المحلي حايم بيباس وكان رئيس يافت الناصري الأخ أبو الأمير وكان أيضا الأخ شريف نجم
1: الجيش.
0: طيب التقينا هناك وتناولنا الحديث عن وضعنا اللي قاعدين بنعيشه في داخل مجتمعنا العربي.
1: احنا اليوم في اليوم الخميس 74 يوم على إصابة رئيس بلدية عرب البطوف أيضا أحمد نصار بتمنى له كل السلامة. وسمعت انك كمان كنت زائر.
0: انا كنت المستشفى. انا زرته في المستشفى ومبارح كنت متواصل معه هاتفيا الحمد لله. يعني الاخ الدكتور نصار يمثل للشفاء. يعني كانت إصابته جدا حرجة في البداية يعني ما كانش يقدر يمشي على جريه بعد الإصابة. 74 يوم الآن يعني الحمد لله رب العالمين وضعه تحسن وأنا اطمنت عليه. ويعني وهو حكى لي إنه إن شاء الله في العيد القريب راح يكون مع زوجته وولاده في كلب البيت.
1: يلا مني هذا خبر مفرح
0: إن شاء الله.
1: رئيس بلدية عربة البطوف من المفترض أن يغادر المستشفى عشية يوم عيد الأضحى بعد أسبوع تقريبا من اليوم.
0: إن شاء الله. ولكن يعني شوف أنا شو قاعدين بنحكي إحنا وديع بنحكي عن رئيس مجلس اللي طخ ورئيس بلدية اللي تصاب برصاص. يعني
1: أنت لما تذهب للسلطة المحلية وأنت رئيس مجلس محلي للولاية الثانية بساورك شعور داخلي بالخوف خاصة بعد الجريمتين اللي تتوقفت عندهما؟
0: أنا شخصيا يعني بقول لك بصراحة أنا بخافش لأني أنا إنسان مؤمن وإيماني قوي جدا. ولكن يعني بخفيش عنك إنه زوجتي بتخاف ولادي بخافوا الحلقة القريبة جدا علي من الأصدقاء بخافوا وبتناول الحديث حول ما يحدث يعني مع المنتخبين في مجتمعنا العربي. ولكن أنا إنسان ماني إنسان مؤمن ودائما بقول إنسان بيشوف اللي ربنا مقدر له إياه. أنا جيت على
1: كرسي ما في حراسة
0: وأنا إنسان مش مهدد يعني بصراحة. وأنا بقول إنه الإنسان يولد وقدره معه. فأنا إنسان يعني بآمن إنه اللي مكتوب لك بدك تشوفه، ولكن أنا جاي للرسالة، بدي أخدم بلدي، بدي أخدم مجتمعي. أعي إنه يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك أخي وديع، ولكن مهم جدا إن أنا كنعان أنا بتخذ القرارات الصح بعد دراستها وعلى أساس معلومات ويقين واضح جدا، مشان أطور بلدي، أخدم بلدي، لأنه الحل إنه كل واحد يوقف على جانب ما يسويش إشي.
1: راضي أنت كرئيس بلدية وقيادة في الحكم المحلي من معالجة اللجنة القطرية، المتابعة الهيئات الوطنية القطرية المحلية، اللجان الشعبية لمثل هذه الجرائم؟
0: يعني هذا السؤال أنا بعرف أنه يقلق الكثير، وأنا بعرف أنه هو محط أنظار كثير من أبناء مجتمعنا، والنقد يعني حول عمل اللجنة القطرية ولجنة المتابعة نحن نتابع عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وأنا بدي أقول بهذا السياق شغلتين. اولا انا يعني زملائي رؤساء البلديات والمجالس المحليه يجتهدون ويجتهدون بكل قوه في ظل ظروف جدا قاهره امام حكومه عنصريه التي لا تنصف المجتمع العربي اخي وديع.
1: هذا متفقين
0: يعني
1: عليه،
0: في شح الميزانيات وفي الضغوطات وفي غياب وتقاعس الشرطه في ايقاف مسلسل الجريمه والعنف في داخل مجتمعنا، وهم يجتهدون، ولكن لا يكفي. يجب ان نعيد النظر في عمل مؤسساتنا القطرية في مستوى لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء. يجب أن نعزز هذه المؤسسات بكوادر مهنية، يجب أن تكون هناك استراتيجية اللي هي يعني واضحة جدا، ويجب أن نعزز قضية التواصل بين القيادات القطرية وبين الجماهير العربية، لأنه إحنا ينقصنا يعني إحنا منشوف النقد ومنشوف الحديث ونحن نحترم
1: الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل الأطر القيادية لمكافحة الجريمة اللي بدأت تطال أيضا منتخبي جمهور. كل إنسان طبعا بحد ذاته لا يقل استهداف إنسان في اللد ولا في الرمل ولا بأي مكان في البلدات العربية عن رئيس مجلس محلي، بس في هون تجاوز خطوط الحمر من زمان. هل هذه الخطوات التي تتخذ من قبل القيادات العربية كافية برأيك؟ شو اللي ممكن أنت كنت تسويه؟
0: خلاص أنا يعني بعيدا عن الشعارات الرنانة والخطابات اللي لا تقنع،
1: لا جرينا على الأرض.
0: بدي أقول شغلتين، النتيجة سيئة، إحنا تقريبا 110 قتلة في داخل مجتمعنا العربي، جرائم قتل في داخل مجتمعنا العربي، وإحنا بشهر أيار في حتى ما وصلناش منتصف السنة الحالية، فالنتيجة سيئة، هذا ما حد بيقدر يجادله. ولكن يعني خلينا نبقى يعني واضحين وصريحين مع مجتمعنا. أنت متوقع أنه رئيس بلدية بيقدر يواجه عائلات إجرام؟ الجواب لا، ويجب أن نقول حقيقة للمواطن. الإجرام وإيقاف الإجرام مسؤولية الدولة، والدولة متقاعسة في إنهاء الإجرام. اللي أنهى الإجرام بنتانيا وببني براك وبنهرية له القدرة إذا أراد أن ينهي الإجرام في مدننا وقرانا العربية.
1: وشو واجب القيادات والمجتمع العربي؟
0: واجب القيادات أن تلتحم، أن تضع الصورة الحقيقية، أن تعزز الأمن والأمان من خلال الأشياء اللي هي بسيطرتها. طيب. أن تعزز الفعاليات التربوية، أن تعزز جهاز التربية والتعليم، الفعاليات المنهجية،
1: لا هي في المناعة،
0: دورات أنا الأمن.
1: أنا بسأل في الضغط على الحكومة على صناع القرار،
0: يعني إذا رئيس حكومي لا يريد احتجاج. أن يقابل رئيس اللجنة القطرية
1: ليه ما تعملش قرار عن الطعام؟
0: بحط له فيتو إذا بيجي مازن غنايم على الجلسة، لن تكون هناك جلسة، ويخضع رئيس الحكومة لتهديد بن كفير. ماذا تتوخى من هذه الحكومة؟
1: هذيك المرة لما سئل يعني كان ما بعرفش رئيس الحكومة نتنياهو أنه رئيس بلدية عرابة أصيب برصاصة
0: أنت مصدق هذا الخراف؟ انت مصدق هذا الخراف اخي وديع؟
1: اني مصدق ولا شو مصدق؟ على كلا الحالتين في فضيحة.
0: انا بدي اقول لك قبل 3 سنين كنت في مكتب
1: رئيس الحكومة، جاء تليفون مع العلمك انت بتقول زرته مبارح من اي جهة حكومية مبارح؟
0: لا توجد معلومة تحدث على ارض يعني في داخل دولة اسرائيل لا تصل بقول لاين لرئيس الحكومة. وانا بدي اقول لك انه قبل سنتين انا كنت في مكتب رئيس الحكومة مع زملائي الرؤساء وتحدثنا عن قضية الجريمة والعنف. يعني كيف ديري رئيس الحكومة انه ولد انقتل في بيت حتيكفا وبيرفع تلفون لأهله وبيرفعش تلفون لرئيس بلدية انطخ وهو منتخب جمهور؟ كيف تفسر ذلك؟
1: صحيح. فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك رئيس بلدية كفر قرع الأستاذ فراس بدحي. فاصل ونعود.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
1: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
0: حفلات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
9: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين.

0: لا تفوت الفرصة. تراكلين حجمل سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلب أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
4: إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، ضيفنا اليوم الأستاذ فراس بدحي، المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قراء. أهلا وسهلا ومرحبتين.
5: الله يسعدك أخي وديع.
4: شكرا على الدعوة، دعيتنا على الغداء، طبخة قرع بكرة الجمعة للتذكير عشان مش تنسى.
5: قلت لك بدلنا القرع حسا في الملوخية واللبن.
4: بديت
5: إحنا يعني
4: بديت تتراجع،
5: منحط لك تطلة قرع
4: خلاص. إذن لمن انضم إلينا الآن، قبل الفاصل كنا قد تحدثنا في الجد على موضوع الجريمة، وكنت قد زرت أنت سهيل ملحم، طمأنتنا عنه، قلت أنه نائبه عاد للبيت، رئيس بلدية عرابة البطوف أيضا سيعود للبيت عشية عيد الأضحى، أخبار سارة. لكن رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم لا يزال يخضع بوضع صعب وإن كان مستقر، وتقول أنه تأكدت أنت من زيارتك له امبارح لم يتصل أي من أي جهة حكومية للإطمئنان عليك، كما هو الحال مع رئيس بلدية عرابة. ونحن نذكر وأنت ذكرته بحق أنه رئيس الحكومة براسه هاتف عائلة الفتى الذي قتل في بيت حتيفة قبل أسبوعين، أما رئيس بلدية عرابة ف...
5: وهذه رسالة بحد ذاتها، يعني عندما رئيس حكومة يعني لا يتواصل مع رئيس منتخب اللي تم الإطلاق النار عليه، هذه رسالة بحد ذاتها، هذه رسالة
4: سكوت علامة الرضا عن الوضع،
5: يعني لسياسة حكومة، يعني كيف تفسر أنه يعني هذه الحكومة لم تضع على الطاولة خطة لكافحة
4: الجريمة،
5: كافحة الجريمة.
4: الروعة كفر قرع يا أستاذ فراس.
5: نعم
4: الروعة كفر قرع على المجلس المحلي على البلدية، بدنا نعطيك فرصة تلخص. أنت لو سألناك قبل 3 سنوات تماما، أيار 23 أعلن عن كفر قرع، بلدية كفر قرع أعلن عنها كمدينة بلدية وليس سلطة محلية، تغير شيء بكفر قرع بالثلاث سنوات؟
5: أنا أخي وديع بدي أحكي بسياقين. السياق الأول هو يعني أعتقد الكل يشهد أن كفر قرع يعني في ثورة عمرانية من ناحية المباني والمؤسسات والبنى التحتية اللي بنستثمر فيها، يعني احنا بنينا قصر ثقافي اللي كان بتكلفة 22 مليون شيكل لقاعة رياضية
4: افتتح وانت
5: افتتح قبل حوالي سنة،
4: فعالياته كيف ما
5: يعني
4: شهرية
5: لا إصباري. يختلف اثنين في المجتمع العربي أن عاصمة الثقافة اليوم هي مدينة كفر قرع،
4: ما شاء الله. بعدين
5: والأخت مها
4: مش الأخت وزيرة الثقافة،
5: وزيرة الثقافة مها مصالحة زحالقة
4: تستحق كل المحبة والتحية والتقدير،
5: تتربع على السطر الأول من المهنيين الذين يعني يديرون موضوع الثقافة في المجتمع العربي،
4: كل موظفين في البديك.
5: وأنا يعني هاي فرصة أني أثني على عملها وعلى جهودها وعملها المهني. لما أنا باجي على القصر الثقافي في فعالية وبشوف 530 مواطن قاعدين بحضروا في عرض في داخل القصر الثقافي، هذه شهادة فخر واعتزاز أولا لمدينة كفر قرع ولمديرة قسم الثقافي في مدينة كفر قرع.
4: وكل البلدات العربية بيجوا على الندوات والفعاليات،
5: يعني إذا أنت تفضلوا زورونا في الفعاليات اللي بتصير بكفر قرع، وأنت بتشوف أنه من كل أقطار المجتمع العربي بيجوا على الفعاليات الثقافية في داخل القصر الثقافي القرعاوي، وهذه يعني محط فخر واعتزاز.
4: وأنا سألتك أنه إذا كفر قرع تغيرت من 2023 لليوم كانت قرية صارت مدينة،
5: فأنا يعني بدي أستمر وأقول لك لما نحكي يعني عن كفر قرع، لما إحنا الحمد لله يعني بيت الضياف فيه هو بيت للعزاء، أنا بدي أحكي لك بس الفكرة والرسالة، بدل ما أنه إحنا يعني نعزز في الكلب البيوت والبلد كبرت، يعني كيف تنظر أنه تطور بلد طبعا. أنك بتقيم مبنى اللي تستقبل فيه، فأنجزناه وهو يستقبل اليوم يعني في
4: هذا في الولاية الحالية.

0: بيت عزاء هذا موجود في منطقة الحوارني في كفر قراء. نحن نتحدث عن قاعات رياضية اللي احنا بنيناهن، واحدة انهناها وانجزناها بصورة كاملة، والان نعمل على ترميم القاعة الثانية في داخل مدينة كفر قراء. نحن نتحدث اخي
1: وديع،
0: وديع يعني انت مشان تقدر تأمن مستقبل بلد بدك مناطق صناعية، ونحن اليوم بصدد المصادقة على منطقتين صناعيتين في كفر قراء، لانه يعني بكفيش انك تراهن فقط على ميزانيات والهبات اللي تيجي من الحكومة.
1: حتى الآن ما في
0: يجب ان تطمح الى استقلال اقتصادي مشان تقدر تطور الخدمات. مشان هيك بدك مناطق اقتصادية صناعية. مناطق صناعية في داخل المدينة. ولكن الاهم من ذلك كفر قرع في 2018 اخي وديع كانت مع صفر تخطيط، اليوم كفر قرع 100% تخطيط مع خارطة هيكلية مفصلة مصادق عليها نهائيا، ونعمل جزء من الخرائط تم المصادق عليها وجزء قيد المصادقة. ورغم انه هذا الموضوع شائك جدا ويشغل الرأي العام في مدينة كفر قرع وفي مدننا العربية، ليش؟ لانه اذا بتخطط بدك تقتطع من الاراضي الخاصة من اجل الصالح العام مشان تقدر تبني مؤسسات، تبني روضات، تبني مدارس. فهذا الموضوع شائك. رغم ذلك لا مستقبل لبلد ممكن بدها تطمح أن تتطور بدون أن تصادق على الخرائط الهيكلية. جميل. لا يمكن أن تحارب سياسة الهدم العنصرية ضد الأقلية العربية دون مصادقة على خرائط. لا يمكن الحصول على الكهرباء بدون مصادقة على خرائط. يعني أنا قاعد بعرض لك يعني
1: بصورة جزئية.
0: مهم جدا أن الرئيس يسأل حاله كل يوم كيف أنا بدي أشوف بلدي أخرى 20 سنة.
1: برافو.
0: بده لازم يشتغل على خطط استراتيجية. يعني لما إحنا هسا في صدد يعني بعد العيد مباشرة ترميم الملعب البلدي بقيمة 52 مليون شيكل، ترميم وتعبيد وتحسين واجهة مدخل كفر قرع في مبلغ 9 مليون شيكل، منتزه البئر بكفر قرع بمبلغ 5 مليون شيكل.
1: شو منتزه البئر؟
0: منتزه البئر له تاريخ، له تاريخ يحكى في كفر قرع.
1: التعاون بينك وبين حركة شبابية في البلدة.
0: أنا بدي أقول لك إنه الحركة الشبابية هي عماد مجتمع كفر قرع، وفي عنا حركتين، حركة الرأي والحركة الشبابية في كفر قرع.
1: قديش
0: في هذول عز كفر قرع لأنهم بيخدموا وبعتوا وعندهم روح انتماء وعطاء لكفر قرع بصورة يعني رهيبة. إحنا بنحكي على 1000 شاب وصبية اللي موجودين في داخل الحراك اللي يسمى الحراك الشبابي والرأي في كفر قرع أخي وديع، وهم يعني روح الانتماء والعطاء. أنت بتحكي كيف حارب الجريمة والعنف،
1: تتعاون معهم.
0: مش بس نتعاون معهم، أنا الداعم الأول لهم، وأنا مآمن إنه عماد مجتمع ومستقبل مجتمع أولا يبدأ بدعم الشباب والصبايا في داخل المجتمع.
1: شو قصة البير؟ منتزه البير بكلمتين.
0: البير هو يحكي تاريخ كفر قرى. يعني احنا البير كان أول مقامة كفر قرى، كان هناك بير مي،
1: مصدر مي،
0: والكل كان يلتكي في بير المي. الصبايا يجين يحطين
1: البخارة
0: الجرة على راسهن ملين مي، وهن طلعات الشباب يطلطلوا هون وهناك ينقوا عرايس من الصبايا اللي جين
1: ملين مي.
0: بس احنا بنحكي
1: بالروح اللي بتعبي مي بتيجي تدور على عريسة او على عروس
0: او الشاب يجي.
1: هذا كان في كل البلدات العربية.
0: احنا بنحكي بروح الفكاهة، ولكن انت كرئيس بلدية لما عندك موروث ثقافي اللي يحكي تاريخ بلد يجب ان تعمل على ترميمه وعلى ان يكون محط انظار البلد، لانه هذا الموروث يجب ان يورث الى الاجيال القادمة. مشان هيك احنا استثمرنا 6 مليون شيكل لترميم متنزه البئر في كفر قرع، وسننطلق بعد عيد الاضحى ان شاء الله في الترميم. ولكن ايضا القصائم
1: فيها مي. فيها مي قبل القصائم
0: فيها مي
1: البئر،
0: في مي البير، واحنا رايحين نحافظ عليه من خلال الترميم الكبير.
1: جميل.
0: يعني راح يكون نوافير مي في الترميم ومقاعد والعاب، ولكن البير التاريخي رايحين نحافظ عليه زي ما هو.
1: جميل.
0: مهم إلي احكي عن القسائم. القسائم للشباب، للازواج الشابه. انت بتعرف كده الشبابنا بيعانوا من هذا الموضوع. اليوم وانا بحكي معك يعني منطقة الحوارنة تم تطوير منطقة الحوارنة وتوزيع قسائم للازواج الشابه رغم السياسة العنصرية لدائرة أراضي إسرائيل اللي اليوم يعني تريد أن توزع قصائم لكل من هو يريد وليس لسكان البلدة نفسها.
1: طيب.
0: ونحن نحارب هذه السياسة وهذه العقلية، ولكن احنا بكفر قرع استطعنا أن نوزع قصائم ما يقارب 300 قصيم لأزواج شابة، وإذا بتزور كفر قرع بتشوف اليوم

0: الآن إحنا نحارب عقلية وسياسة الدولة، سياسة الهدم وقانون كامينيس، يجب أن نصادق على خرائط مفصلة في كل بلدة وبلدة. ليش بيستعملوا هاي السياسة ضدنا؟ لأنهم يعني بيقولوا إنه أنتوا بتبنوا بصورة غير منتظمة، أنتوا فيش عندكم رخصة بناء، مشان هاي الحجة نمحاها. لازم احنا نصادق على خرائط.
1: دور البلديه في مكافحه البناء غير المرخص،
0: احنا نكافح هذه السياسه يعني على مستوى قطري
1: بالراديو ولا انه بتفي
0: اجراءات عمليه؟ لا على مستوى قطري ومن خلال جلسات وكتابات، وانا يعني بتواصل مع في المحاكم لدعم المواطنين اللي بيقدموا اعتراض في المحاكم، قسم الهندسي ومن الأقسام المتطورة جدا. طيب في المجتمع العربي
1: البيوت بالكهرباء، طالما بتحكي عن البنى التحتية والبيوت والحق بالمأوى، في بيوت كثير في كفر قرع بدون كهرباء لليوم، ولا هذا جزء من المشكلة الأولى؟ الثانية
0: غلطوك أخي وديع،
1: بصير
0: مدينة كفر قرع الوحيدة من المدن العربية اللي بتخبر كهرباء عن طريق أمر وزير ومش عن طريق رخصة بناء. تعرف ليش؟ لأني أنا يعني بتواضع بقول لك، بحكم علاقاتي وفهمي للعمل في المؤسسات الرسمية والوزارات، استطعت أن أحصل على 5 أوامر لإيصال بيوت الكهرباء دون أن يكون هناك رخصة بناء. فاليوم أنا هسه بحكي معك وأنا بقول لك ما يقارب 400 بيت في كفر قرع تم إيصالهم للكهرباء بدون ما يكون معهم رخص بناء.
1: وين كان هذا؟
0: هذا يعني في الأشهر الأخيرة.
1: جميل. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك الأستاذ المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين.
4: أحذية زاهي صليبة
5: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39 شيكل و90، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق سخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج المجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي. أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: الله يسعدك.
1: بدي أسألك، زحمة يا دنيا زحمة، في شكاوى أنه في زحمة سير بمدخل المدينة،
2: وهذا أنا بنظر إليها بصورة إيجابية. كفر قرع أصبحت اليوم يعني هي مركز في وادي عارة، وإذا في زحمة في حركة تجارية قوية. أخي وديع، شهريا يعني يتم افتتاح مصالح تجارية جديدة في كفر قرع، وهذا الشو أنا بنظر له في صورة إيجابية، ولكن نحن نخطط إلى مداخل إضافية في داخل كفر قرع في الجهة الشمالية من جهة شارع ستة وفي مفرق برطعة. نحن يعني جزء قيد التخطيط وجزء اللي أتممناه. فالشارع الغربي في كفر قرع يشهد إنه إحنا يعني فتحنا مداخل جديدة، ولكن حركة السير تعرف كده بفوت على كفر قرع في اليوم سيارات قرابة 4000 سيارة بفوتن يوميا على مدينة كفر قرع. شو هذا بدل؟ انه تمام. اصبحت
1: بما يعني يتعلق
2: حركة تجارية قوية جدا. تفضل.
1: بما يتعلق موضوع التربية والتعليم، كفر قرع تمتاز بانه فيها بلد الاكاديميين. الله يكون بعونك. كم اكاديمي فيها؟
2: يعني احنا تقريبا يعني لا ابالغ اذا بقول لك في كل بيت سكن في كفر قرع في اكاديميه او
1: اثنين. واحنا في الجامعه العبريه بالثمانينيات، وانت كنت هناك واحنا زملاء بهذيك الفتره. مزبوط. كناش نعرف بعض، بس انه كانت المنافسه محتدمه بين كفر قرع وكفر ياسيف من صاحب الرقم الاعلى من حيث عدد الطلاب. اليوم لما انت عندك هذا الكم الهائل من الاكاديميه في كفر قرع، هذا بثقل عليك رئيس البلديه. الناس نقول انه اهل كفر قرع بيعجبهنش العجب ولا صيام برجب، بس انه يعني بدك تشد حالك لترضيين.
2: اخي ودي يعني هذا تحدي كبير ان تدير بلديه اللي فيها مستوى اكاديميين بهذا الحجم، وانت بتعرف كفر قرع بلد الاطباء، 574 طبيب في كفر قرع، وهي تتربع السطر الاول ليس فقط على مستوى دوله اسرائيل وانما عالميا.
1: استاذ فراس
2: تفضل،
1: عيد الرقم كمان مره جديد. كم طبيب وطبيبه موجود في كفر قرع؟ كمان مره سمعتش منيح.
2: 574 طبيب في كفر قرع، وهي تتربع المكان الأول بالنسبة لعدد السكان في العالم.
1: أوف أوف أوف أوف.
2: يعني
1: هسه أنت بدك تعمل شبكة السمعة لعربة البطوف والفعل كفر قرع؟
2: لا يعني بالحقائق هاي الحقيقة، ولكن
1: كيف؟
2: بهذا فليتنافس المتنافسون.
1: إيه بس رح
2: نحن يعني نفتخر هذه المنافسة تكون بيننا وبين عرابة. عدد سكان كفر قرع أقل من عرابة. عدد سكان عرابة يعني إذا بتسوي بالنسبة
1: قديش عدد سكان كفر قرع؟
2: ولكن نحن نبارك يعني ونشهد لعرابة وعلى المستوى الأكاديمي الموجود فيها.
1: قديش عدد سكان كفر قرع؟
2: 22,000 نسمة.
1: لما في عندك 570 طبيب، يعني كل
2: 36 أقل من 40 شخص في لهم طبيب واحد اللي على كل 40 شخص.
1: طيب حق يعني الرد لعرابة البطوف، متى تشاء كيفما تشاء في موضوع
2: إحنا بقول فليتنافس المتنافسون في مثل هذه المجالات.
1: طيب في موضوع التربية والتعليم، هذا يقول إنه جهاز التعليم في كفر قرع قوي جدا.
2: أول شيء يعني أنا بدي أقول لك، شفت حكينا عن البنايات والمؤسسات وعن البنية التحتية والاستثمار، ولكن الاستثمار الحقيقي يبقى في الإنسان.
1: جميل.
2: الإنسان قبل الحجر وبناء الحجر.
1: كم مدرسة في كفر قرع؟
2: أنا بقول لك قبل ما أحكي على المدارس بدي أقول لك شغلة واحدة. بدي أقول لك ليش أنا بفكر هيك أخي وديع، رغم أنه سياسيا أنك تزفت شارع وتتصور الكل بيزكف لك، أما أنك تبني استراتيجيات في داخل جهاز تربية وتعليم وترى الثمرة بعد خطوات وبعد سنين
1: بعد خروجك من البلدية،
2: هذا إشي مش مفهوم ضمنا. ولكن إذا أنت بدك تقيس مجتمع راقي، رقي مجتمع يقاس برقي جهاز تربية وتعليم. والاستثمار الحقيقي ومستقبلنا كأقلية عربية هو فقط في جهاز تربية والتعليم، سلاحنا العلم، وهناك الاستثمار اللي لازم يكون، وهذه الرسالة اللي أهم من البناء ومن الحجر في كل سمين. بلد وبلد.
1: كم مدرسة تقريبا في كفر قرع؟
2: احنا في عنا 5 ابتدائيات، 3 اعداديات، ومدرسة ثانوية واخرى اللي هي مدرسة خاصة.
1: 10 مدرسة.
2: مدرسة النهضة، في عنا 11 مدرسة في كفر قرع، وفي عنا مدرسة اللي عربية يهودية اللي هي وحيدة في داخل مجتمعنا العربي.
1: يد بيد.
2: انت ممتاز، عندك معلومات قوية عن كفر قرع.
1: في حديث انه ربما تغلق ابواب هالمدرسة.
2: في هناك اشكاليات بسبب

0: الأوضاع بسبب الأوضاع وسبب إنه يعني ما فيش طلاب يهود كثير صاروا يجوا على المدرسة بظل الحروب والطوارئ اللي إحنا عايشينه في هاي الدولة.
1: خبر
0: صار صار صار هناك إشكال, ولكن إركن إنه في كفر قرع في رئيس.
1: كديش عدد طلاب
0: المشكلة وإن شاء الله المدرسة هي راح تستمر.
1: كديش عدد طلاب هالمدرسة؟
0: المدرسة هناك في 143 طالب.
1: كديش منهن يهود؟
0: في اليوم 30.
1: كديش كانوا؟
0: جزء يعني جزء اللي هم لأب وأم يهود وجزء اللي هم مختلطين.
1: كديش كانوا؟
0: في فترات اللي كان 50-50.
1: الحرب تركت أثارها.
0: الخوف إنه يعني في السنة القادمة ما فيش تسجيل قوي لطلاب يهود, ولكن
1: أنت
0: يعني
1: تقول
0: لن تغلق التحديات,
1: لن تغلق أبواب هالمدرسة. أنت على الهواء.
0: لن تغلق أبوابها مدرسة يد بيد في كفر قرع.
1: أهل كفر قرع بسمع راديو الناس منيح بسمعوك.
0: سجلني وبأهل كفر قرع بيعرفوا إذا فراس بده حكى الكلمة.
1: طيب درجع على
0: بنفذها.
1: درجع على الأطباء والطبيبات. أنت عندك طبيبتين بالبيت.
0: أنا عندي طبيبتين, طبيب اللي هي يعني اليوم
1: شو اسمها
0: اختصاص أولاد, والثاني يعني سنة رابعة تعليم أحلام, دكتورة أحلام, والدكتورة لين.
1: والثالثة
0: لارا حبيبة أبوها محامية, والولد بدرس سنة ثالثة هندسة كمبيوتر.
1: أنت كنت قبل المحاماة أنهيت في علم الأثار.
0: أنا أنهيت في علم الأثار.
1: واحد بترك هذا العالم الجميل اللي فيه كنوز دهشة الاكتشاف وبروح يدور على سلطة محلية عربية. أستاذ فراس بدحية,
0: أنا بدي أقول لك شو اللي جابني على السلطة المحلية
1: باختصار شديد, لأنه بدي أسألك.
0: واحد يوم بنتي بدها تتعلم في المدرسة, سألت ليش تتعلم
1: المدرسة؟ أي من هن, الطبيبة ولا المحامية؟
0: اللي هسه هي طبيبة.
1: أحلام؟
0: أحلام. وأنا صممت أني أتعلم في البلد, بس فهمت إنه في مشكلة في جهاز التربية.
1: قلت لك بحبش المدرسة.
0: فقلت إنسان اللي اكتسب علم ومعرفة وعلاقات في داخل مؤسسات الدولة والوزارات, أجل وقت إني أنا أجي أعطي من وقتي
1: قررت تروح على العمل الجماهيري
0: من ثقافتي لبلدي واستثمر في جهاز التربية والتعليم.
1: جميل. طيب بموضوع المشاكل اللي بتعاني منها كفر قرع, ايضا كذلك الامر في بعض المناطق في النفايات في اطراف البلدة.
0: منين هالخرافة
1: هذا؟ من العصفورة اللي امتلاكم امتلاك كفر قرع.
0: اسمع تقول لك اول شيء انظف بلد موجودة كفر قرع.
1: اطراف البلد كنا
0: هسه اطراف البلد في هناك اراضي لدائرة اراضي اسرائيل, والناس بيستغلوا هذا الموضوع رغم ان احنا من ميزانية البلدية نستثمر في جمع النفايات هناك. واحنا يعني بصدر
1: راضي انت من محيط البلدة يعني من هاي الناحية؟
0: يا اخي الك بالناظر صح؟
1: صحيح.
0: اتحداك ان تأتي الى كفر قرع تتجول في شوارعها, وان تتجول مش بس في شوارعها,
1: محيطها,
0: في المتمشيات اللي موجودة في محوط كفر قرع, وترى جمال كفر قرع ونظافة كفر قرع.
1: اذا جيت الكلاب والخنازير ما بتعضني؟
0: يا أخي يعني تقول لك أنا موجودة هاي الظاهرة
1: في مشكلة, مش
0: ومش بس في مشكلة, إحنا يعني نعالج هذه المشكلة, إحنا مش حطينها على الطاولة. وأكبر إثبات إنه في مقاول اللي بيعالج هاي المشكلة وبندفع له مبالغ طائلة. وديع, إحنا واعيين لهاي المشكلة,
1: أنا زيرو كلاب
0: بريد نعالج فيها, وفي مقاول اللي بندفع له مبالغ طائلة اللي قاعد بعالج بهاي المشكلة. وهي مش بس بكفر قرع, يعني هاي موجودة في منطقة وادي عارة عموما.
1: جميل. طيب بما تبقى من وقت يا أستاذ فراس بدحي, أنت يعني في الولاية الثانية وتنتمي العيلة عدد تعدادها بجوش 30 نفر, يعني سر النجاح شو في كفر قرع؟
0: أنت حب الناس, الناس بتحبك.
1: متأكد؟
0: اخدم الناس بصدق وأمانة. وكن متواضع واحترم حتى اللي مختلف معك في الرأي. صدقني يعني آخر إشي الناس
1: في موضوع
0: الناس واعية أخي وديع,
1: قسائم البناء وقصة الفتمال وقصة الإحود وحلوكا وتوزيع إعادة التوزيع والآخره,
0: حكينا احنا
1: عادل الاكتضاب. انت عادل مع الناس؟
0: أنا مش بس عادل, أنا أتحدى إنه الاكتطاع
1: أنه في شكاوى
0: عام متساوي بين كل الناس.
1: طيب.
0: ويشهد لذلك القاسي والداني. كان هناك إشكال في بداية الطريق بسبب إنه يعني لحد ما إحنا شرحنا الموضوع بصورة موسعة, ولكن كل مواطن قرعاوي اليوم يعي أن هناك تساوي بالإفراز في الحيز العام في خريطة الفتمال, والكل يشهد على هذا الموضوع. ولكن برجع وبقول لا مستقبل لبلد بدون تخطيط أخي وديع.
1: سجلناها هاي. بدي أسألك أنت يا أستاذ فراس بدحي وأنت رئيس بلدية كفر قرع, بعشرين ثانية عضو في اللجنة السبعية المشتركة بتكون ولا ما بتكون؟ وأنت
0: إنسان كيادي يحترم الجماهير, يجب أن يعي أنه فقط إقامة قائمة مشتركة تلبي نداء الجماهير. لا خيار لنا.

0: غير إقامة قائمة مشتركة، وسنعمل بكل قوة لأن يكون هناك قائمة مشتركة ونذهب إلى الصندوق بورقة واحدة.
1: جميل. رئيس بلدية كفر قرع فراس بدحي، شكرا جزيلا على حضورك، والشكر لكل من ساهم معنا في هذه الرحلة، تحرير وإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، والياس عبد الملك، جواد العمري، وعرين نصار في الإخراج والتصوير والديجيتال، وموسى بصول في التطبيق. أهلا وسهلا ومرحبا،
0: ونحن على أبواب عيد الأضحى، كل عام وأنتم بألف خير. نتمنى لحجاجنا أنهم يعودوا سالمين بعد أداء مناسك الحج. نسأل الله الأمن والأمان لمجتمعنا، قوتنا بوحدتنا. بارك كل الله. عام وأنتم بألف خير.
1: باركت، كل عام وأنتم بخير. شكرا ويعطيكم العافية، وإلى اللقاء في الخميس القادم التالي.
0: إلى اللقاء.

في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: جائزة عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
2: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
10: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور.

0: مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرية، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحدث الأمني في منطقة الجليل الغربي وسماح للمواطنين بمغادرة الملاجئ. يأتي ذلك في وقت دوت فيه صافرة الإنذار مجددا في الجليل الغربي خشية من تسلل طائرة مسيرة قادمة من لبنان. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بسقوط مسيرة قادمة من لبنان في منطقة رأس النقورة شمالي البلاد من دون تفعيل صفرات الإنذار. وبحسب تقارير إسرائيلية فقد سقطت المسيرة في الموقع السياحي المطل على البحر، فيما يحقق الجيش في أسباب عدم تفعيل صفرات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم سقوط مسيرة أخرى قادمة من لبنان في منطقة كريات شمونة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأضاف أن القوة التي عملت في المكان أعادت جميع المواطنين إلى داخل البلاد واحتجزتهم إلى حين وصول الشرطة، وقد نقل الموقوفون لاستكمال التحقيق والمعالجة لدى الشرطة. أصيب عدد من اللبنانيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوبي لبنان. وفي سياق متصل أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 قرى وبلدات في جنوبي لبنان بإخلائها تمهيدا لتنفيذ هجمات في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي وفق بيان صادر عنه. كشفت مصادر إيرانية عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة باكستانية ودعم قطري، وسط حديث عن اقتراب اتفاق نهائي رغم استمرار الخلافات. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى احتمال صدور تطورات أو مواقف أمريكية جديدة خلال الأيام المقبلة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن هدف زيارة قائد الجيش الباكستاني كان تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. وأضاف أن وجهات النظر مع واشنطن تقاربت دون التوصل إلى اتفاق، وأن طهران تركز على إنهاء الحرب المفروضة عليها ووضع لمسات نهائية على مذكرة تفاهم، مع تأكيد عدم مناقشة تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء إطلاق نار وقع في بلدة كابول عصر اليوم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للشاب المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. وفي شأن ذي صلة اختتمت عصر اليوم في الجديد المكر المظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي. وأتت التظاهرات تنديدا بمحاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وشارك فيها عدد من القيادات السياسية، فيما رفع المشاركون الرايات السوداء وصور ضحايا الجريمة. في حادث منفصل أصيب طفل في 3 من العمر بجروح متوسطة عقب تعرضه للدهس عصر اليوم في مدينة أم الفحم. هذا وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للفتى المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. لقي الشاب نادر العقب مصرعه إثر حادث طرق وقع على شارع 31 قرب مفترق زهر في منطقة النقب بعد التصادم بين دراجة نارية ومركبة خصوصية. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشاب لأنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة. منعت السلطات الفرنسية اليوم دخول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي.
أضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه اعتبارا من اليوم يمنع بن غفير من دخول فرنسا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات دولية واسعة وجهت لبن غفير على خلفية تصرفاته تجاه نشطاء أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة في عدد من الأوساط السياسية والحقوقية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. لا تفوتوا الفرصة.
6: وكل عام وأنتم بخير المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس وعبر موجاتنا 103.3 و107.8 FM. نحن زي ما ذكرنا اليوم في هذا اليوم الخاص للمبيعات الخاصة بأسعار خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في تراكلين حشمال في مدينة سخنين، تحديدا على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لوميت. بذكر المكان لأنه أنا متأكد أنه اليوم كل حدا بيكون بحاجة لقطعة كهربائية، مش رح يتردد ولا رح يفكر مرتين للوصول للمحل وشراء القطع الكهربائية اللي هو بحاجة لها. اليوم يوم مبيعات خاص بدون ضريبة القيمة المضافة بدون معم. نظرة سريعة إلى الأسعار المستمعات والمستمعين. بنبدأ بشافة غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالات ابتداء، عم نحكي على غسالة 8 كيلو مثلا فتحة علوية، ابتداء من 1190 شيكل. عم نحكي على براد أربعة أبواب، براد عائلي كبير 1990 شيكل، مش واصل 2000 شيكل يا جماعة. براد أربعة أبواب 1990 شيكل، شاشة 55 إنش ب 1090 شيكل، غاز خمس عيون ب 450 شيكل. هاي الأسعار طبعا فقط لهذا اليوم السبت وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفقط في فرع تراكلين حشمال الموجود في سخنين على الشارع الرئيسي مقابل كوبات حليم لغميت. طبعا رزم العرسان مستمرين كمان بهالحملة الخاصة جدا، كل القطع الكهربائية بالحملة البرونزية زي ما ذكرنا ب 7490 شيكل، 7490 شيكل. ومش مهم الرقم ومش مهم قيمة السلعة الكهربائية، القيمة المادية بإمكانكم تدفعوا بواسطة بطاقات الاعتماد حتى 24 دفعة، بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة، وبالطريقتين بدون فائدة. إذن 24 دفعة ببطاقات الاعتماد و12 دفعة بواسطة الشيكات. طبعا هذا الكلام يعني يتطابق دائما مع كل الأيام، ولكن اليوم بهالأسعار الخاصة بدون معم في تراكلين حشمال سخنين، دعوة للجميع بمناسبة بمناسبه العيد استغلال الحمله، تعالوا وانبسطوا من هالحمله الموجوده فقط اليوم وحتى تمام الساعه 8 مساء. في هالمرحله نعيد البث الى استودياتنا في مدينه الناصره، راديو الناس الى هناك.

0: هذا ميو ميو مستي والمزي. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين.
6: أحذية زاهي صليبة
7: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب2.90 شيكل للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب59.90 شيكل للكيلو. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.

0: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
1: الله الريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولكن نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: شو كنتي مهضوم امبارح؟
2: انا
1: انت خربت الدنيا امبارح.
2: انا
1: شو كنتي مهضوم امبارح؟
2: انا

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: فرقة ترشيحة للموسيقى العربية تقدم العرض الغنائي المسرحي فيروز بالبلد، عرض يقدم تجربة فنية استثنائية وساحرة، رحلة افتراضية بتتجول من خلالها السيدة فيروز في بلداتنا العربية وبتحمل معها رسالة وأغنية لكل بلد. يوم السبت 23/5 في القصر الثقافي الناصري. للحصول على تذاكر من خلال موقع تذكرتي أو الاتصال على 052-670-01.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلو جرام 1 ب29.90 شيكل. قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب59.90 شيكل. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل. سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
0: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
6: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوت الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.
0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشيكل. نعم، سداسية كوكاكولا بشيكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل

90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق. أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين.

حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال مترددا بشأن التعامل مع المقترح الإيراني الأخير بين خيار التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى التصعيد. وأوضح ترامب أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع مبعوثه ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر لبحث تفاصيل المقترح على أن يتخذ قرار نهائي حتى يوم الأحد بشأن استئناف العمليات أو المضي في اتفاق. وأضاف ترامب أن التقديرات الحالية متساوية بنسبة 50% بين إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد أو فشل المحادثات. كشفت مصادر إيرانية عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة باكستانية ودعم قطري وسط حديث عن اقتراب اتفاق نهائي رغم استمرار الخلافات. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى احتمال صدور تطورات أو مواقف أمريكية جديدة خلال الأيام المقبلة. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب الإنذارات التي فعلت في منطقة الجليل الغربي على خلفية الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، تم رصد هدفين جويين مشبوهين قبل أن ينقطع الاتصال بهما. وأضاف المتحدث العسكري أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بسقوط مسيرة قادمة من لبنان في منطقة رأس النقورة شمالي البلاد من دون تفعيل صافرات الإنذار. وبحسب تقرير إسرائيلية فقد سقطت المسيرة في الموقع السياحي المطل على البحر، فيما يحقق الجيش في أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم سقوط مسيرة أخرى قادمة من لبنان في منطقة كريات شمونة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية. وأضاف أن القوة التي عملت في المكان أعادت جميع المواطنين إلى داخل البلاد واحتجزهم إلى حين وصول الشرطة، وقد نقل الموقوفون لاستكمال التحقيق لدى الشرطة. أصيب عدد من اللبنانيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوبية لبنان. وفي سياق متصل أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لتنفيذ هجمات في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي وفق بيان صادر عنه. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح

0: متوسطة من جراء تعرضه لإطلاق نار وقع في بلدة كابول عصر اليوم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للشاب المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. وفي وقت سابق من ظهر اليوم أصيب شاب في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي. وفي شأن ذي صلة اختتمت عصر اليوم في الجديد المكرة المظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي. وأتت تظاهرة تنديدا بمحاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عباد عبيد. وشارك في المظاهرة عدد من القيادات السياسية فيما رفع المشاركون الرايات السوداء وصور ضحايا الجريمة. أصيب طفل في الثالثة من العمر بجروح متوسطة عقب تعرضه للدهس عصر اليوم في مدينة أم الفحم. هذا وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للفتى المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. لقي شاب نادر العقب مصرعه إثر تعرضه لحادث طرق وقع على شارع 31 قرب مفترق زهر في منطقة النقب بعد التصادم بين دراجة نارية ومركبة خصوصية. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للشاب إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة. منعت السلطات الفرنسية اليوم دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إلى الأراضي الفرنسية وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه اعتبارا من اليوم يمنع بن كفير من دخول فرنسا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات دولية واسعة وجهت لبن كفير على خلفية تصرفاته تجاه نشطاء أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات في عدد من الأوساط السياسية والحقوقية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة، لا تفوتوا الفرصة.
4: وهذه تحية لكم المستمعات والمستمعين، هاي رسالتنا الأخيرة ساعات المساء، يعني بعد ساعة على إغلاق الحانوت في تراكلين حشمال. أذكر حتى تمام الساعة 8 بإمكانكم الوصول لهون واستغلال الحملة الموجودة اليوم، كل المحل بدون ضريبة القيمة المضافة بدون معم. نظرة سريعة على الأسعار كمان برسالتنا الأخيرة، شافت غبار دايسون ابتداء من 1390 شيكل، جلايات ابتداء من 990 شيكل، غسالة 8 كيلو فتحة علوية 1190 شيكل، براد 4 أبواب براد عائلي 1990 شيكل، نينجا جريل 699 شيكل، وغاز 5 عيون 450 شيكل، ومفاجآت أخرى رح تشوفوها في المحل بإمكانكم الوصول حتى تمام الساعة 8 مساء هنا في تراكلين حشمال سخنين مقابل كوبات حليم لأميت على الشارع الرئيسي، وفريق العمل بانتظاركم ليقدم لكم الخدمة. بذكر دائما أنه بإمكانكم تدفعوا ببطاقات الاعتماد بدون فائدة حتى 24 دفعة بواسطة أشيكات حتى 12 دفعة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. وقبل ما ننهي هذا البث لابد من كلمات شكر أولا لكل فريق العمل اللي موجود معنا في تراكلين حشمال مشكورين، وشكر خاص لزميل محمد علي أبو ليل على هندسة الصوت. أنا أحمد البحيري أعيد البث إلى استوديوهاتنا في راديو الناس، فإلى هناك.

راديو الناس 103.3 و107.8

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، حملة العيد 1+1 في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك.
5: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري.

0: يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحون طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. البداية مع هذا العاجل الذي ورد للتو يفيد بالعثور على جثة رجل داخل شاحنة مشتعلة في مدينة الرمل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي مراسلنا في المثلث والمركز ضياء حجحية، ومعه المزيد من التفاصيل. لك ضياء.
1: نعم، أهلا بك أنس وكل المستمعين. جريمة قتل بشعة وقعت في حي الجبريش في مدينة الرملة. من خلال هذه الجريمة أطلقت النيران تجاه شخص أصيب بجروح بالغة الخطورة، وبحسب الشرطة فإن الضحية أيضا أضرمت فيه النيران حيث كان في داخل شاحنة. وفق التحقيقات الأولية للشرطة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص حين كان داخل شاحنة تابعة له، وبعد إطلاق الرصاص تم إضرام المركبة وجثة الضحية في داخل المركبة. وحين وصول الطواقم الطبية اضطرت أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. حتى هذه اللحظات تتواجد قوات من الشرطة فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين. ونذكر أنس أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة وتحديدا في مدينتي اللد والرملة. يعني وفي الآونة الأخيرة هذه المنطقة تشهد ارتفاعا في جرائم القتل وأيضا في بشاعة جرائم القتل. أيضا قبل عدة أيام أيضا قتل شاب من عائلة أبو غانم في مدينة بيت حتيقظة بعد أن تعرض للطعن ومن ثم للحرق في داخل مكان عمله في مدينة بيت حتيقظة. وأيضا تضاف هذه الجرائم بهذا النمط الإجرامي إلى سلسلة جرائم أخرى ارتكبت في هذا العام من خلال القتل ومن ثم الحرق.
0: نعم، إذن جريمة جديدة في مدينة الرمل، والحديث وفق المعلومات الأولية حول جثة عثر عليها داخل شاحنة مشتعلة، وتجري في هذه الأثناء شرطة تحقيقات موسعة لمعرفة بالفعل حيثيات هذه الجريمة. الشكر، كل الشكر للزميل ضياء حجحية مراسلنا في منطقة المثلث والمركز على هذه التفاصيل. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة من جراء إطلاق نار وقع في بلدة كابول صصر اليوم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن فرقها قدمت الإسعافات الأولية للشاب المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. وفي وقت سابق من ظهر اليوم أصيب شاب في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة عرابي. وفي شأن ذي صلة، اختتمت عصر اليوم في الجديد المكر المظاهرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي. وأتت التظاهرة تنديدا بمحاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد. وشارك في المظاهرة عدد من القيادات السياسية فيما رفع المشاركون الرايات السوداء وصور ضحايا الجريمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال مترددا بشأن التعامل مع المقترح الإيراني الأخير بين خيار التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى التصعيد. وأوضح ترامب أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع مبعوثه ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر لبحث تفاصيل المقترح على أن يتخذ قرار نهائي حتى يوم الأحد.

0: بشأن استئناف العمليات أو المضي في اتفاق. كشفت مصادر إيرانية عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بواسطة باكستانية ودعم قطري وسط حديث عن اقتراب اتفاق نهائي رغم استمرار الخلافات. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى احتمال صدور تطورات أو مواقف أمريكية جديدة خلال الأيام المقبلة. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب الإنذارات التي فعلت في منطقة الجليل الغربي على خلفية الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، تم رصد هدفين جويين مشبوهين قبل أن ينقطع الاتصال بهما. وأضاف المتحدث العسكري أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، وأضاف أن القوة التي عملت في المكان أعادت جميع المواطنين إلى داخل البلاد واحتجزتهم إلى حين وصول الشرطة، وقد نقلوا للتحقيق مع الشرطة. أصيب عدد من اللبنانيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوبية لبنان. وفي سياق متصل، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لتنفيذ هجمات في المنطقة. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 3 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي وفق بيان صادر عنه. منعت السلطات الفرنسية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي. وأضاف الوزير الفرنسي في منشور على منصة إكس أنه اعتبارا من اليوم يمنع بن غفير من دخول فرنسا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه. ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات دولية واسعة وجهت لبن غفير على خلفية تصرفاته تجاه نشطاء أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات واسعة في عدد من الأوساط السياسية والحقوقية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، ونهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فرع، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستون. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سوداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم 1.
3: في مكيف في تورنادو إنفرتر.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. أما نجمها هو ملحن، ممكن نقول كمان مثل صايغ الذهب، بفصل كل قطعة ذهب من ألحانه بكل تفاصيلها وبلبسها للأصوات اللي بيختارها. لحن الكبار تميز بالتحيز والمقامات الشرقية ومن التخت الشرقي، بس كمان جدد في الموسيقى العربية، صاحب 2000 لحن يمكن أكتر. نجم كونسرت والملحن محمد الموجي، ورح نكون في جولة من متحف ألحانه بأصوات كل مين غنى لإلهم، كمان بصوته نفسه. مثل دائما الكاسيت معكم أنتوا والمسجل معي أنا، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت محمد الموجي.

أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM في كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيار مزاج كونسرت من خلال رسائلكم النصية أو الصوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399. هذا هو الرقم. نجمنا اليوم نجم كونسرت محمد الموجي، فنان لحن من خلال مسيرته الفنية عشرات الألحان اللي هي أيقونة صارت في حياتنا الفنية والموسيقية في الذاكرة السمعية. كل هذا وأكثر في كونسرت محمد الموجي. وأول أغنية من ألحان الموجي هي الأصل بصوت عبد الحليم حافظ حليم، وهي عبارة عن ملحمة موسيقية في التوزيع والتلحين من كلمات حسين السيد. اسم الأغنية جبار من توزيعات أندريا رايدر، هذا المؤلف والموزع الموسيقي المصري يوناني، وقت كان هذا المصطلح شوي غريب على السمع.

أندريا رايدر، مؤلف وموزع موسيقي. شهد له كمان الموسيقار عمار الشريعي اللي صرح أنه لو طلب منه يلحن جبار من ألحان الموجي كان ما عنده مشكلة يبطل تلحين. أما بالنسبة لأندريا رايدر، هذا الموزع والمؤلف الموسيقي، ارتبط اسمه بتراث عظيم من أغاني كبار الملحنين في المنتصف القرن العشرين، وكمان بالموسيقى أهم الأفلام اللي قدمت أوج مجد السينما المصرية. وإذا بنرجع للملحمة الموسيقية لأسمها جبار، من أجمل ألحان محمد الموجي ملحمة بكل معنى الكلمة، رح نسمعها بصوت صابر الرباعي الفنان التونسي اللي بكل منصات بيحكي بيقول إنه مدرسته الفنية كوكب الشرق عبد الوهاب وعبد الحليم. تعال نسمع بصوته جبار من ألحان محمد الموجي وبداية مشوارنا مع الموجي ملحمي.

في ميزات محمد الموقع عن كثير من الملحنين في عصره انه اتبع الموسيقى التعبيرية. وهذا اللي عم نسمعه بالضبط في مقدمة جبار، فيها موسيقى تصورية كمان. هذا كان في حفل تكريم ليلة روائع الموقع بالعام 2023 في الرياض.

0: أدو الصابر الرباعي جبار من ألحان محمد الموجي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كتير قصص كانت ما بين محمد الموجي وحتى بداية عمرو دياب. تخيلوا كان في قصة واجتمعوا عليها حلمي بكر كمان الموسيقار الكبير واللي كان بلجنة الاستماع للإذاعة قبل ما يعتمد عمرو دياب. ما كانش فيه هيك توافق كامل على صوته وهذا سبب لخلاف بسيط. وحتى في تصريح لعمرو دياب بيقول يعني الموجي مين هو تيعطي أراؤه بأصوات الشباب. كانت الأغاني الشبابية هي اللي دارجة في أوائل التسعينات ممكن نقول 90-91 حتى لدرجة أنه قارن أغنية عمرو دياب وأغاني اللي بلش فيها بأغنية محمد عبد الوهاب آخر أغنية قدمها. وهون كان هيك شوي انزعاج من محمد الموجي. وأما عن كواليس تعال نسمع هيك شوية كواليس شو صار بين حلمي باكر محمد الموجي وعمرو دياب.
2: أنا خدت جايزة الجراند اللي هي ميوزيك أورد طوله مبروك وفرحت وجي خدها بعديها اللي هو أكثر مبيعات إلها. عمرو دياب دخل الإذاعة عشان يعتمد فاللجنة رغم رئاسة ليها إلا إني كان جنب مني أستاذي محمد الموجي في أساتذة يرعبوا أسماء لو أقولها وكانت اللجنة فوق 21 عضو. فاللجنة اختلفت على الصوت. جالي وجد الحكيم كان رئيس الانتاج المركزي قال لي هنعمل ايه ده ليه شهرة ونجاحات بتاع. قلت له انا هعمل ميكس تاني للاغنية. دخلت المالتي تراك حطيته وعملت له ريفيرب يعني عومت الجو وخليت الموسيقيين يحضنوه وهو بيغني. والريفيرب دي لعبة قبل ما يتعامل الاوتوتيون والحاجات دي كلها. وجينا قلت لهم يا جماعة في غلط في الشريط نسمع الشريط. فسمعنا فاللجنة قالت الله ده قلت لهم انا قايل لكم. فالموجي بص لي كده وقال لي جملة قال لي اه يا ابن الكلب عملت اللي انت عايزه.
0: عمليا حلمي بكر الموسيقار الكبير كان مع اعتماد عمرو دياب في الإذاعة أما محمد الموجي كان ضد وبخدعة هيك في تقنية صوتية أخذ الأغاني الأغنية اللي اعتمدوها في الإذاعة رجع عمل ميكس من جديد وأضاف هيك تقنية الريفيرب على صوت عمرو دياب وفجأة انقلبت الآية واعتمد عمرو دياب. وزي هيك حكينا عن الخلاف اللي كان عمرو دياب حكى إنه أغنية عبد الوهاب الأخير اللي قدمها هو كان مركز أول من غير ليه كانت المركز الثاني اللي كانت من ألحان طبعا عبد الوهاب. بس هي طبعا عمرو دياب حكاها ما فيش أي معطيات بتثبت هذا المعطى وهذا الرقم. اسمع هيك بنرجع لمحمد الموجي في كمان فنانين كبار غنوا ألحان الموجي مثل صوت فايزة أحمد مولودي أصلا في صيدا أما الجذور في سوريا وصولا إلى القاهرة والفن اللي فيها تقدمت للإذاعة المصرية كمان وقدمها وقت الإذاعي صلاح زكي بأول ظهور وتلقي بعده بالموسيقار محمد الموجي بيخلقوا خط غنائي بيشبه فايزة أحمد. أما شو رح نسمع لفايزة أحمد بصوت الفنان زين عماد يما الأمر على الباب

0: كانت زينة عماد يما القمر على الباب غنت لعمتي فايزي
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: ومن أغنية فايزة أحمد يما القمر على الباب رح ننتقل لأغنية طلبتها مستمعتنا انتصار أبو ريم من سخنين. شكرا لمشاركتك في البداية وطبعا أغنية قارئة الفنجان هاي ملحمة كمان. بس اللي بقدر أقوله إنه في العام 1976 في نادي الترسانة غنى الفنان الراحل عنا عبد الحليم حافظ من ألحان الموجي. بالعام 1977 غنى للشاعر السوري طبعا نزار قباني قارئة الفنجان وعملت مشاكل كتير هالأغنية ما بين تغيير الكلام, بس في النهاية أداها عبد الحليم حافظ يمكن واحدة من أواخر أغنياته اللي أداها مع المسرح. بس هيك رجعنا لإلها الفنان حازم الشريف كمان فنان سوري نجم أرب آيدل إذا متذكرينه من الحلقات المباشرة غنى قارئة الفنجان. بهدية لكل مين طلب هالأغنية, تعال نسمعها ونستمر أنا وياكم في كونسرت. ابعتوا لي كمان وكمان اختيارات.
2: جلست

التنوع في الموسيقى الشرقية من محمد الموجي، واللي ميز هاي الأغنية بالإضافة طبعا وبالأساس كلمات هاي القصيدة لواحد من الأنماط الموسيقية اللي كانت تغنى بالزمانات، ورجع يكمل هذا الخط الغنائي كاظم الساهر أبو وسام بكل قصائد نزار قباني بعد هيك.

حازم الشريف، نجم عرب ايدل، بغني عبد الحليم حافظ من ألحان محمد الموقي، نجم كونسرت، كلمات الشاعر

0: كم من مقام وقام نقل حازم الشريف بهذا اللحن العظيم لمحمد الموجي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين مع العندليب كمان اللي غنى كتير من ألحان محمد الموجي. بيقولوا بين 41 إلى 50 لحن قدموا الموجي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وبصراحة أجمل أغاني العندليب من ألحان الموجي اللي أنا شخصيا بحبها، وكان أول تعاون بيناتهن صفيني مرة، وني من كلمات سمير محجوب وألحان طبعا محمد الموجي. نجمنا لهالكونسرت غناها حليم، والطريف إنه اللحن كان معروض على مطربين كبار وقتها ورفضوا، لكن الموجي وقتها أصر. أول مرة انغنت العام 1953، والصدمة الجمهور صفر لأنه الإيقاع كان جديد على الجمهور المصري، رومبا لاتيني مختلف عن الطرب اللي كانوا متعودين عليه من سيد درويش وحتى كمان عبد الوهاب قبل موضوع التغريب في الإيقاعات والموسيقى. بعد بفترة قصيرة وفي حفل عيد الثورة

قدم حليم على المسرح بدعم من يوسف وهبي الفنان الكبير وغناها من جديد، وهالمرة نجحت نجاح كاسح. من هون تحولت صفينة مرة من أغنية مرفوضة من الجمهور في بداية مسيرته لثورة غنائية مصرية خارج عن المألوف بنقدر نقول، وكأنها بترسم بداية نجم جديد اسمه عبد الحليم حافظ العندريب الأسمر. أما عن هذا الثنائي اللي جمع بين حليم والموجي، نقدر نقول إنه بلش حليم شهرته على يد محمد الموجي، وكان نجاح صفينة مرة محفز كتير لاثنين للاستمرار بالتعاون مع بعض. فاستمر حليم بالغناء من ألحان الموجي لوقت كتير كبير، ومفاجأة إنه هذا اللحن في استخدام المقدمة الموسيقية فاجأ فيه هيك الموجي، فاجأ فيه كتير من الملحنين بهداك العصر. وعلى فكرة راح نسمعها بعد شوي، احنا من كل الأغنية ممكن نكون حافظين بس المقدمة والبداية تبعت الأغنية، أما الأبيات شوي غريبة علينا. وأنا بوقت من الأوقات في كونسرت لما عرضت الأغنية كلها، فجأة بسمع في البيت الأخير لحن متطابق شوي مع ملحن بركات أغنية ولا مرة كنا سوا. رح نوصلها أنا وياكم مع بعض، رح نسمع من أنغام الصوت الرائع، أنغام بتغني صفينة مرة، وهذا لقاء المختلف بوقتها. تعال نسمع مع بعض ونستمر.

لكل مين بطلب على ذوقي أغاني، بما أنه هيك محمد الموجي أتحفنا بتنوع كتير رائع ما بين الشرقي والغربي كمان، أنا بهدي هالأغنية لكل مين طلب من ذوقي. مستمعتنا من الشمال مهدى لإلك صفيني مرة. مكملين أنا وياكم في كونسرت، ابعتولي كمان وكمان اختيارات أنغامي.

من كلمات سمير محجوب والحان طبعا محمد الموقم، غناها اول مره بالعام 1953 العندلي بالاسمر صفين مره، اول تعاون بينه بين محمد الموقم.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: هاي كانت الفنانة أنغام بأنغام صوت، غنت صفيني مرة، كرمت فيها كمان عبد الحليم حافظ، كمان محمد الموقم، كمان صاحب الكلمة اللي كمان مرات هيك منحس إنه مش موجود معنا في الصورة، بس صاحب الكلمة هو سمير محجوب الشاعر الغنائي. هاي كانت هيك فقرة سمعنا فيها تنوع موسيقي رائع بصراحة. لما بلشنا الحلقة مع جبار، بعد سمعنا كمان يما الأمر على الباب، كملنا كمان وكمان بأغاني لعبد الحليم، شفنا تنوع بين الشرقي والغربي، بس التنوع هذا برز كتير في ألحانه اللي قدمها لكوكب الشرق أم كلثوم. وراح نكمل من عند هاي المحطة اللي بتجمع الموجة مع كوكب الشرق، وبعد نجاح أغاني مع حليم كأنه لأم كلثوم بالبصمة في نجاح الموجة أكتر، لما غنت من ألحانه كتير من الأغاني ومنهن طبعا إنما للصبر حدود. تعرفوا في قصة وكواليس رح نسمعها بعد شوي بصوت ذكرى، فنانة ذكرى الراحلة عنا طبعا، رحلت عنا بال2003 بس غنتها بطريقة كتير كتير رائعة، من أجمل الأصوات اللي غنوا لأم كلثوم طبعا الفنانة ذكرى. للصبر حدود إلها قصة، والبداية من عام 1963 لما كان في اتفاق بين أم كلثوم والملحن محمد الموقي على تلحين أكثر من عمل، من بينها طبعا مشروع أغنية الصبر حدود. كان الاتفاق أنه الموقي يسلم اللحن خلال فترة متفق عليها، بس صار في تأخير من الموقي، وهنا أم كلثوم بعد التأخير المتواصل رفعت قضية على الموقي بسبب هذا التأخير، بسبب التزامات أكتر، يعني التزامات واتفاقيات ومطالبات لأم كلثوم. تعرفوا في كتير نقاط كانوا المفروض تتنفذ وما كانتش موجودة، بس هذا اللي صار. أم كلثوم قادت محمد الموقي بحوالي 800 جنيه. أما عند الموقف المشهور للموقي في المحكمة لما القاضي سأله ليش ما

اللقطة الإنسانية بناتهن بعد القصة لما راح الموجي يعاتب أم كلثوم قالها يا ست وجاوبته عمليا أم كلثوم بتقول له إنما للصبر حدود لما حكى لها وبعاتبها ليش رفعت علي قضية وصارت هاي الجملة هيك مشهورة كتير. تعال نسمع بصوت ذكرى محمد إنما للصبر حدود.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: هي كانت ذكرى محمد غنت المقطع الأول من هالأغنية، بس بصراحة الأغنية من قدمها حلوة وفيها هيك انطباع الشرقي كتير كتير واضح، كنغمات الموجة بهاي الأغنية والتحدي ما بين صفينة مرة وجبار لا ما تصبرنيش بوعود. تعال نسمع شيرين عبد الوهاب كيف غنتها بالمقطع الثاني اللي كلياتنا بنحبه ومنغنيه.

اللي حبيت أقوله بس الفرق ما بين التسجيل سمعناه بصوت ذكرى والتسجيل اللي لسه عم نسمعه بصوت شيرين عبد الوهاب 20 سنة. أما الأداء هو بأخذ من اللحن لحن الأغنية. شوف كيف اللحن بعطي الانطباع وبعطي العرب حتى، والمساحة الصوتية تأخذ راحتها وتغني بقمة من السلطنة. شيرين عبد الوهاب اللي رجعت بهتات جديدة عم بتغني الموجي.

شيرين عبد الوهاب. مزبوط رجعت لنا هيك بالفترة الأخيرة بأغاني خاصة جديدة بصراحة كتير حلوة. هذا التسجيل من العام 2023 حاولت فيه بوقتها أداء هاي الأغنية على مقام الرصد. أغنية صعبة بصراحة.

0: سلام.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: من ألحان الموجي لكوكب الشرق أم كلثوم لألحانه مع الوردي الجزائري وردة، أغنية أكذب عليك. أما قصتها هي أول شيء من كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان طبعا الموجي. بعد ما رجعت وردة لمصر طلبت من الموجي وحكت له حجزت لك في فندق بتروح عليه عشان تنجز اللحن. أما الطريف في الموضوع إنه وردة وقفت على باب الغرفة بودي جارد لحتى الموجي يضل بالغرفة ويخلصها، وهذا اللي صار. ملحن أكثر من 2000 أغنية لحن، من أجمل ألحانه لوردة الجزائرية بصوت عبير نعمي. رح نسمع أكذب عليك من المقطع الأخير.

سريعا سريعا على أنغام عبير نعمي ومحمد الموجي. بختم كونسرت نجم كونسرت لهي الحلقة محمد الموجي، هذا الملحن المتنوع والرائع الشرقي والغربي بنفس الوقت. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم.

في الختام لما بسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة قولوا لهم الموسيقى بنفهمها وبفهمها كل الناس بنغمات محمد الموجي كمان.

0: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
1: دائما بنرشد إنه الصحن لازم يكون 70% بروتين، 15% دهون، 15% كربوهيدرات. هذا الترتيب مهم جدا بحيث إنه الجهاز الهضمي ما يتضررش.
2: منأكد إنه اللي عنده ميل وراثي هذا هو الإنسان اللي لازم يتخذ الخطوات المهمة لمنع حصول المرض عنده بتناول المأكولات الصحية. هاي هي الوسيلة الأفضل قبل الأدوية وقبل كل شيء.
3: 99% من منتجاتنا اليوم حتى الصحية منها هي معدلة وراثية.
4: بالمختص المفيد،
0: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق 499 شيكل. بندورة بصل بطاطا وملفوف ب 2 شيكل 90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل ب 59 شيكل 90 للكيلو. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: في تراكلين حشمال سخنين يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحملة مبيعات جنونية وتخفيضات حقيقية. فقط اليوم السبت وفقط في تراكلين حشمال سخنين، تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة. نعم نعم، مئات الأدوات الكهربائية بدون معم، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال سخنين. لا تفوتوا الفرصة. تراكلين حشمال سخنين، الشارع الرئيسي مقابل صندوق المرضى لأمي.

0: الريحه. كل عام وانتم بخير يا غاليه. كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحه سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحه ما كانت توصل برساله ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحه صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

غمض عينك

محمص حيدر بفروعه الأربعة يهنئ الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويعرض عليكم حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشو ولوز بكشره فقط ب 39.90 شيكل، بالإضافة إلى العديد من التخفيض والعروض المميزة. محمص حيدر، أجود أنواع المكسرات والبهارات، أفخم أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، قهوة عربية أصلية ومجففات طازجة. إعبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل السوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، وكل عام وأنتم بخير.

بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04 820

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.